0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعمه بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته الميامين، أما بعد، نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص. وأقول بحمد الله وتوفيقه إلى كل طالب حق ومسترشد، هذا كتاب أحمله بين يدي يقال له التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للإمام الكبير حجة المتكلمين أبي المظفر الأسفرايني رحمه الله، المتوفى سنة 471 للهجرة. وهذا الكتاب طبع في سنة 1359 للهجرة، أي الموافق لسنة 1940. مطبعة الأنوار، الطبعة الأولى. هذا الكتاب أحبابنا الكرام فيه بيان الفرق الهالكين التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنها إنها إلى النار، ويذكر عنهم وعن عقائدهم الفاسدة. ثم في أواخر هذا الكتاب يذكر عن الفرقة الناجية، عن الفرقة التي تمسكت بعقيدة الرسول وأصحابه وأهل بيته، يتكلم عن أهل السنة والجماعة. فيقول في الصحيفة 91 الباب 15 في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة وبيان مفاخرهم ومحاسن أحوالهم، ويقع في هذا الباب فصول ثلاثة في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، في بيان تحقيق النجاة لهم بالطرق التي ننبه عليها، ثم في بيان فضائلهم. ذكر الفصل الأول في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة فقال: وأن تعلم أن القديم سبحانه ليس بجسم ولا جوهر، لأن الجسم يكون فيه التأليف والجوهر يجوز فيه التأليف والاتصال، وكل ما كان له الاتصال أو جاز عليه الاتصال يكون له حد ونهاية. وقد دللنا على استحالة الحد والنهاية على البارئ سبحانه وتعالى، أي ذكر قبل ذلك آيات وأحاديث.

على استحالة ذلك على البارئ سبحانه وتعالى، وأصل هذا في كتاب الله، وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه العلامات على الكواكب والشمس والقمر قال: لا أحب الآفلين، فبين أن ما جاز عليه تلك الصفات لا يكون خالقا. ثم قال: وأن تعلم أن كل ما يتصور في الوهم من طول وعرض وعمق وألوان وهيئات مختلفة ينبغي أن تعتقد أن صانع العالم بخلافه، وأنه قادر على خلق مثله. وإلى هذا المعنى أشار الصديق رضي الله عنه بقوله: العجز عن درك الإدراك إدراك. ومعناه: إذا صح عندك أن الصانع لا يمكن معرفته بالتصوير والتركيب والقياس على الخلق، صح عندك أنه خلاف المخلوقات. أحبابنا الكرام، هذه العقيدة الناجية مأخوذة من كتاب الله ومن حديث رسول الله ومن إجماع أمة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمسكوا بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.

فارتقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

M2MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، والآن ننتقل إلى موجز الأخبار.

أكدت الحكومة الأسترالية أنها لا تحتاج إلى الوقود الروسي ولا ترغب في استيراده عقب اتفاق أمريكي روسي أثار انتقادات دولية بشأن شراء كميات من الديزل. وقال وزير الطاقة والداخلية إن كامبرا ستواصل منع الواردات الروسية وتوسيع العقوبات دعما لأوكرانيا. وأوضحت الحكومة أن الإمدادات المحلية مؤمنة عبر شركاء آخرين مع وجود عشرات السفن المحملة بالوقود في طريقها إلى البلاد. يأتي ذلك مع دعوات إلى إبقاء الخيارات مفتوحة وتعزيز التكرير والإنتاج المحليين لضمان أمن الطاقة وسط مخاوف متصاعدة من نقص الإمدادات. تتجه أستراليا إلى تسجيل عام قياسي جديد لتركيب الألواح الشمسية المنزلية بعدما تجاوز عدد الأنظمة فوق المنازل والشركات الصغيرة 4 ملايين، بما يغطي نحو 630% من الأسر. وسجل خلال الربع الثاني تركيب أكثر من 100,000 نظام، وهو أعلى مستوى فصلي مسجل. كما وتوفر الطاقة الشمسية المنزلية الآن قرابة 14% من الكهرباء مقابل أقل من 3% قبل عقد، بينما ساهمت البطاريات والدعم الحكومي في خفض الفواتير وتقليل الضغط على الشبكة مستقبلا. شن الطيران الحربي غارات على مواقع وتجمعات وآليات عسكرية للحوثيين شرقية تعز وجنوبها وفق المحور العسكري بالمدينة. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية توسيع هجومها واستعادة مواقع إضافية مع دخول عملية فجر اليمن يومها 7 واستمرار المواجهات قرب مضيق باب المندب. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال اقتحامات ومداهمات بالضفة الغربية، بينهم أسرى محررون وفق مكتب إعلام الأسرى. وشملت المداهمات منازل في طول كرم ومحيطها بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على المزارعين وسرقة محاصيل الزيتون الفلسطينية خلال موسم القطاف. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مقتل 109 مهاجرين وفقدان 116 آخرين في حصيلة لغرق قارب قبالة جيبوتي، ويستمر البحث عن المفقودين بعد انقلاب القارب أثناء توجهه نحو اليمن، فيما تقدم مساعدات طارئة للناجين. مع الخبر الأخير، أجلت السلطات النيبالية سكان قرى شمالي البلاد بعد فيضان مفاجئ جرف نحو 36 منزلا وألحق أضرارا بجسور ومنشآت طاقة وأبراج اتصالات، وأبلغ عن فقدان 5 أشخاص على الأقل، فيما أنقذ الجيش 49 شخصا باستخدام المروحيات والفرق البرية. بهذا الخبر من النيبال أعزائي المتابعين ينتهي هذا الموجز. أشكركم على المتابعة، بحفظ الله.

0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، أحبابنا، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصلح قلبك أخي المؤمن تصلح جوارحك بإذن الله. نظف قلبك من الدنائس والشوائب، وليكن عندك الخوف من الله وثقة القلب بالله وشدة التوكل على الله. مهما كان عمرك ومهما كبرت سنك، فلا تترك العمل بخدمة الدين والدعوة. لا تترك خدمة الدين بدعوى أنك أصبحت من كبار السن، بل ليكن قلبك كما يقال القلب الشاب. ماذا عنيت أحبابنا بصاحب القلب الشاب؟ عنيت به صاحب الهمة العالية في الطاعات والإقبال للآخرة. عنيت به من لم يجعله كبر سنه يقعد ويترك العمل لإحياء مذهب أهل السنة. فإن من ترك العمل لخدمة الدعوة قلبه ميت، هذا من موت القلوب. فهذا نبي الله آدم عليه السلام، عاش 1000 سنة وبقي إلى أن مات يعلم أولاده أمور دينهم ودنياهم. انظروا أحبتي إلى نبي الله نوح عليه السلام الذي عاش 1000 سنة و780 سنة. فقد روي أنه لما حضرته الوفاة قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ فقال: كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هكذا نقتدي بهؤلاء الصالحين. مع كبر السن كان لهم همة عالية في تعليم الناس الخير، كانوا ينشرون الإسلام ليلا نهارا، ولم يقل واحد منهم: أنا صرت كبيرا في السن فلأقعد بالبيت، كما هو حال بعضنا في هذه الأيام. فبعض الناس تفتر هممهم عن الإقبال للطاعات، فيقول لك بالعامية: راحت علينا، اليوم دور الشباب. فقول له: ذو القرنين عاش 2000 عام وجاهد في الله حق الجهاد، ولم يقل كما يقول البعض: فاتني القطار. إخوة الإيمان، قولوا لمن قصرت همته بدعوى كبر السن: الدعوة إلى الله تحتاجكم، ورب همة أنقذت أمة. فمثال يحضرنا في هذا الزمن: عالم جليل قدوة المحققين وصدر العلماء العاملين، جمع بين العلم والورع والتقى والزهد والعبادة، حفظ القرآن والمتون في الصغر، وأتقن العلوم وساعده ذكاؤه وحافظته العجيبة على التحقق في الفقه وأصوله، فنصر الله به الأمة حتى صار يشار إليه بالأيدي والبنان وتشد الرحال إليه. جاء لبنان وحده فصار أمة بإذن الله، ولكنه مع كبر سنه كان صاحب القلب الشاب، ينشر الفضيلة ويحارب الرذيلة، يعلم الناس العقيدة ويحارب الكفر. عنيت بذلك الشيخ عبد الله الحبشي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة. معاشر المسلمين، لكم هو عظيم أن نتفكر بهؤلاء الرجال الأبطال ونقتدي بهم. فهذا العباس عم رسول الله مات وبقيت أسنانه سليمة بدعاء رسول الله له. وهذا أنس بن مالك قارب 90 وبقي ذا همة عالية في الطاعات. وهذا القاضي أبو شجاع الشافعي المذهب رحمه الله عاش 140 عاما على قول بعض العلماء، وبقيت جوارحه سليمة. فقيل له: بما حفظت عليك؟ قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هكذا إخوة الإيمان،
ليكن قلبك قلب الشباب المقبلين على الطاعات، فصاحب القلب الشاب أردت به من يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويلتزم طاعة الله. صاحب القلب الشاب أردت به من يقبل على العلم تعلما وتعليما، يشغل وقته بمجالس العلم. صاحب القلب الشاب هذا الذي يواظب على الصلوات جماعة ويكون قدوة لأولاده وأحفاده بملازمة المساجد. صاحب القلب الشاب كالإمام بدر الدين الحسني الذي كان يدرس في عدة فنون ويشغل لسانه بذكر الله وبالصلاة على رسول الله، كان يصلي على رسول الله في اليوم 80,000 مرة. صاحب القلب الشاب الذي يتخلص من التبعات فيؤدي حقوق الله وحقوق الناس ويحفظ لسانه وجوارحه مما يغضب الله. أردت بصاحب القلب الشاب هذا الذي سلم المسلمون من لسانه ويده وكان موجها للخير حيثما كان. أردت بصاحب القلب الشاب كالسيدة نفيسة التي حفرت قبرها في بيتها وختمت رحمها الله القرآن في قبرها 6,000 ختمة. هذا من أردت به صاحب القلب الشاب، لا من يركن للشهوات والملذات التي لا خير فيها ويشغل وقته بالجلوس في المقاهي أو على الفضائيات وينشغل باللعب بالنرد وبالقيل والقال، بل وبعضهم يترك الصلوات المفروضات كسلا والعياذ بالله تعالى. فكن يا أخي المؤمن مهما صغرت سنك أو كبرت مجتهدا في خدمة الإسلام والدعوة إلى الإسلام، واترك الكسل وأصلح ما بينك وبين ربك وقل: اللهم نق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى البخاري رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. معناه: من أراد أن يعرف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى، وكف الأذى عن الغير. فقد روى البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أنه قال في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله تعالى على الإطلاق. وقد أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان العفو خلقه، والصبر شيمته، وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه. وقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطالبا بالدين، وقال للرسول كلمة تهز المشاعر. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه، وكاد أن يبطش به، فنهاه الرسول الحليم الصبور صلى الله عليه وسلم. عندها علم اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان، فنطق بالشهادتين. وقد روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين، لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال الباطل، إنما هو مجرد مجادلة. فمن ترك ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى. والمساحة الصغيرة في الجنة في أطرافها أو في وسطها أو في أعلاها خير من الدنيا وما فيها. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب لا يصلح في الجد ولا في المزح. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي في أطرافها. قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس، وكف الأذى عن الناس، وبذل المعروف للناس. فهو يشتمل على 3 خصال: الخصلة الأولى تحمل أذى الناس، أي أن يصبر على أذاهم
وهذا من أركان حسن الخلق فيقضم غيظه. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء، رواه أبو داود والترمذي. وأما الخصلة الثانية فهي كف الأذى عن الناس، فلا يؤذي غيره ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه، فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبه المشركون، قال له: مرني يا رسول الله، فأطبق عليهم الأخشبين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأخرجوه بعد ذلك من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، وقاتلوه وحاربوه، ومع ذلك لما عاد إلى مكة فاتحا قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم ولم يعاملهم بالمثل، وهكذا كل أنبياء الله يحسنون إلى من أساء إليهم، ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم. والخصلة الثالثة بذل المعروف للناس، ومعناه أن يحسن للناس، فقد روى البيهقي في كتاب الأدب الذي هو مؤلف في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الخصال الثلاث كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن آثار صبره وعفوه عليه الصلاة والسلام أنه يوم أحد ابتلي بلاء شديدا، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف حتى شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروى ابن حبان بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فالشديد هو الذي يغلب نفسه ويتمالك أعصابه، ولا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عن الغضب حفظ نفسه ووقاها، فكم من معصية سببها الغضب، وكم من قطيعة رحم بين الأخوة والأقارب سببها الغضب. فحري بالمسلم أينما كان في بيته أو في عمله أو الطريق أو في أي مكان آخر أن لا يغضب لنفسه، وأن يكتم غيظه ويصون لسانه عن بذيء الكلام، وأن يعفو عمن ظلمه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. تحية لكم متابعينا الكرام، والآن ننتقل إلى موجز الأخبار.

أكدت الحكومة الأسترالية أنها لا تحتاج إلى الوقود الروسي ولا ترغب في استيراده عقب اتفاق أمريكي روسي أثار انتقادات دولية بشأن شراء كميات من الديزل. وقال وزير الطاقة والداخلية إن كامبرا ستواصل منع الواردات الروسية وتوسيع العقوبات دعما لأوكرانيا. وأوضحت الحكومة أن الإمدادات المحلية مؤمنة عبر شركاء آخرين مع وجود عشرات السفن المحملة بالوقود في طريقها إلى البلاد. يأتي ذلك مع دعوات إلى إبقاء الخيارات مفتوحة وتعزيز التكرير والإنتاج المحليين لضمان أمن الطاقة وسط مخاوف متصاعدة من نقص الإمدادات. تتجه أستراليا إلى تسجيل عام قياسي جديد لتركيب الألواح الشمسية المنزلية بعدما تجاوز عدد الأنظمة فوق المنازل والشركات الصغيرة 4 ملايين، بما يغطي نحو 630% من الأسر. وسجل خلال الربع الثاني تركيب أكثر من 100,000 نظام، وهو أعلى مستوى فصلي مسجل. كما وتوفر الطاقة الشمسية المنزلية الآن قرابة 14% من الكهرباء مقابل أقل من 3% قبل عقد، بينما ساهمت البطاريات والدعم الحكومي في خفض الفواتير وتقليل الضغط على الشبكة مستقبلا. شن الطيران الحربي غارات على مواقع وتجمعات وآليات عسكرية للحوثيين شرقية تعز وجنوبها وفق المحور العسكري بالمدينة. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية توسيع هجومها واستعادة مواقع إضافية مع دخول عملية فجر اليمن يومها 7 واستمرار المواجهات قرب مضيق باب المندب. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال اقتحامات ومداهمات بالضفة الغربية، بينهم أسرى محررون وفق مكتب إعلام الأسرى. وشملت المداهمات منازل في طول كرم ومحيطها بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على المزارعين وسرقة محاصيل الزيتون الفلسطينية خلال موسم القطاف. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة مقتل 109 مهاجرين وفقدان 116 آخرين في حصيلة لغرق قارب قبالة جيبوتي، ويستمر البحث عن المفقودين بعد انقلاب القارب أثناء توجهه نحو اليمن، فيما تقدم مساعدات طارئة للناجين. مع الخبر الأخير، أجلت السلطات النيبالية سكان قرى شمالي البلاد بعد فيضان مفاجئ جرف نحو 36 منزلا وألحق أضرارا بجسور ومنشآت طاقة وأبراج اتصالات، وأبلغ عن فقدان 5 أشخاص على الأقل، فيما أنقذ الجيش 49 شخصا باستخدام المروحيات والفرق البرية. بهذا الخبر من النيبال أعزائي المتابعين ينتهي هذا الموجز. أشكركم على المتابعة، بحفظ الله.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

نفسك جل جلالك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا

والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Al Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822 8022, Bankstown 9708 1220.

أحلم أن أعيش في بلد ليس فيه عنصرية، نعيش فيه معا كشعب واحد، ونسجل فيه قصص نجاحاتنا رغم اختلافاتنا. لست مضطرا للرحيل إلى مكان تشعر فيه بالقبول، فأنت مواطن وأنت مقبول. لست مضطرا للرحيل إلى مكان لا تتعرض فيه للعنصرية وتعامل فيه بإنسانية. أنت هنا في بلادك، ابق فيها وحارب العنصرية.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.

الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه هو العفو الغفار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقدر الأرزاق والأعمار، والمتفضل على عباده بالنعم التي ليست بقصار. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، ملاذ الخلائق في النوازل الكبار، والشافع المشفع في من أوبقته الكبائر بخلاصه من عذاب الملك الجبار، صلى الله عليه وعلى آله المتقين الأبرار، صلاة وسلاما دائمين آناء الليل وأطراف النهار. أما بعد، أحبابنا الكرام، وصلنا إلى الحديث 33. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. الطاعون يا أحبابنا، وهو وباء سنعرف به إن شاء الله تعالى، ولكن ننبه كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه للبخاري، أن كل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون. وقال ابن حجر في الفتح: الوباء يهمز ولا يهمز، وجمع المقصور بلا همز أوبية، وجمع المهموز أوباء، يقال أوبأت الأرض فهي موبئة، ووبئت فهي وبئة، ووبئت بضم الواو فهي موبوءة. قال عياض: الوباء عموم الأمراض، وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وباء لأنه من أفراده، لكن ليس كل وباء طاعون. وعلى ذلك يحمل قول الداودي لما ذكر الطاعون: الصحيح أنه الوباء. وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أن الطاعون هو الوباء. وقال ابن الأثير في النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال غيره: الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده، والوباء أعم من الطاعون. ويسن يا أحبابنا الدعاء برفع الوباء، فقد أفرد البخاري بابا في الصحيح سماه باب الدعاء برفع الوباء والحمى. وقال ابن حجر في شرحه للبخاري: وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء، لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت، والموت حتم مقضي، فيكون ذلك عبثا. هيك البعض استشكل، لكن ابن حجر بيقول: وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء، لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض، وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير،
ولم يقل بذلك إلا شذوذ. والأحاديث الصحيحة ترد عليهم. وفي الالتجاء يا أحبابنا إلى الدعاء يقول ابن حجر: مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره، لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه، بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالا على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة، ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس. وليس من شرط الإيمان بالقدر ألا يتترس من رمي السهم، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. نعود إلى شرح حديثنا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. قال ابن حجر: الطاعون بوزن فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون. هذا كلام الجوهري. وقال الخليل: الطاعون الوباء. وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. وقال أبو الوليد الباجي: الطاعون هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحد بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد، والصحيح أنه الوباء. وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسمي الطاعونا لشبهها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عمواس إنما كان طاعونا. وورد في الحديث أن الطاعون وخز الجن. وقال ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراقي، يعني الأماكن الطرية في الجسم، والآباط، وقد تخرج في الأيدي وفي الأصابع وحيث شاء الله. وقال النووي في الروضة: قيل الطاعون انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون: هو هيجان الدم وانتفاقه، يقول المتولي وهو قريب من الجذام، من أصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك العضو. وقال النووي أيضا في تهذيبه: الطاعون هو ورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه، أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة، ويحصل معه خفقان وقيء، ويخرج غالبا في المراقي، يعني الأماكن الطرية كما قلنا في الجسم، والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. وقال جماعة من الأطباء: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن،
وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة. قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد، يستحيل يعني يتحول إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية الرديئة، فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع. وأردأه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قل من يسلم منه، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء. هاي أحبابنا عدة تعريفات للطاعون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من هذا المرض وأن يرفع عنا الوباء والأمراض. فأخبرها صلى الله عليه وسلم، أخبر عائشة عن الطاعون لما سألت عنه، أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. قال القسطلاني: يبعثه الله على من يشاء من كافر أو عاص، كما في قصة آل فرعون وقصة أصحاب موسى مع بلعام. وهؤلاء كان قد نزل فيهم الطاعون عذابا من الله لهم. وفي بلعام هذا فسر قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقصته كان فيما قاله ابن عباس وغيره أن قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم، فلما ألحوا عليه ركب حمارة له ثم سار نحو معسكر بني إسرائيل، فلما أشرف عليهم ربضت به حمارته فضربها حتى قامت، ثم سارت غير بعيد وربضت يعني قعدت، فضربها ضربا أشد من الأول فقامت ثم ربضت فضربها، فقالت له: يا بلعام أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به، حتى أشرف عليهم من رأس جبل حسبان ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل، فأخذ يدعو عليهم فجعل لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم نفسه، فلاموه على ذلك فاعتذر إليهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذا، واندلع لسانه حتى وقع على صدره وقال لقومه: ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة. ثم أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن لهم حتى لعلهم يقعون في الزنا، فإنه متى زنى رجل منهم كفيتموهم. ففعلوا وزينوا نساءهم وبعثوهن إلى المعسكر، فمرت امرأة منهم اسمها كستا برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن شلوم، يقال إنه كان رأس سبط بني شمعون بن يعقوب،
فدخل بها قبته، فلما خلا بها أرسل الله الطاعون على بني إسرائيل فجعل يجوس فيهم. فلما بلغ الخبر إلى فنحاس بن العيزران بن هارون أخذ حربته وكانت من حديد، فدخل عليهما القبة فانتظمهما جميعا فيها، ثم خرج بهما على الناس والحربة في يده وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إلى لحيته ورفعهما نحو السماء وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. فرفع الطاعون. فكان جملة من مات في تلك الساعة يا أحبابنا 70,000، والمقلل يقول 20,000. الحديث يقول قال عليه الصلاة والسلام: فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. قال ابن حجر: أي من هذه الأمة. وفي رواية عند أحمد: فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم ورجس على الكافر. وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين، وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل لهم في الدنيا قبل الآخرة. وقد يقع يا أحبابنا الطاعون في بلاد بسبب كثرة الفواحش. يقول ابن حجر: لقد وقع في حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة، أخرجه ابن ماجه والبيهقي بلفظ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وله شاهد عن ابن عباس في الموطأ بلفظ: ولا فشى الزنا في قوم ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولا بلفظ: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وللطبراني من حديث عمرو بن العاص بلفظ: ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء. وفي حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد بلفظ: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. نسأل الله أن يحفظنا من هذه الفواحش، وأن يبعد عنا الحرام، وأن يشغلنا بطاعته. قال عليه الصلاة والسلام: فليس من عبد يقع في الطاعون، أي في مكان هو فيه، فيمكث في بلده، في رواية الإمام أحمد في بيته، ويمكث فيه ولا يخرج من البلد، أي التي وقع فيها الطاعون، صابرا، أي غير منزعج ولا قلق، بل مسلما لأمر الله، راضيا بقضائه، كما فعل أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. وهذا يا أحبابنا يقول ابن حجر:

يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. قال الصحابي: قلت يا رسول الله كيف يقولون؟ قال: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعض، يقولون إن الخير من الله والشر من الشيطان. رواه الإمام البيهقي رحمه الله بإسناده إلى رافع بن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أخبر به الحبيب المصطفى يا أحبابنا نراه في أيامنا. اليوم بعض الناس يقولون الله ما خلق الشر، وبعضهم يقول الله لم يخلق شرا محضا، الله يقولون لا يخلق شرا محضا. كل هذا تكذيب للقرآن وتكذيب لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ينطبق عليهم هذا الحديث أنهم يكذبون بالقرآن لما يقولون أن الخير يخلقه الله وأن الشر ليس بخلق الله، والعياذ بالله تعالى. فالخير يا أحبابنا من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله ولكن ليس بمحبته ورضاه. الله خلقه، الله تبارك وتعالى قدره، لكنه لا يرضى به، لا يحبه. الله لا يحب الشر ولا يرضى به بل نهى عنه، لكن الله خالق الخير والشر، لكنه يرضى الخير ولا يرضى الشر. الله تعالى خالق أفعال العباد ونياتهم ومشيئتهم، شرها وخيرها. لذلك يا أحبابنا علينا أن نعلم أنه لا يجري شيء في هذا العالم إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. القدر يا أحبابنا هو جعل كل شيء على ما هو عليه، هذا تعريف القدر، جعل كل شيء على ما هو عليه. وتقدير الله للشر وإرادته للشر وخلقه للشر ليس قبيحا منه تعالى. بعض الناس بيقول لك إذا ربنا خلق الشر بيكون شرير، إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد الشر يكون شرير، هكذا يقولون. نقول له: خلق الله للشر، إرادة الله للشر، هذا ليس قبيحا من الله. الله خلق إبليس يعترض عليه؟ إنما فعل العبد للقبيح قبيح. ما هو القبيح؟ أن يفعل العبد ما نهاه الله عنه. فإذا فعل العبد ما نهاه الله عنه يكون وقع في القبيح. أما الله سبحانه وتعالى لا يقال إن خلقه للقبيح قبيح منه أو إرادة للقبيح قبيح منه. الله خلق الكفر وخلق الشياطين وخلق إبليس، لا يعترض على الله سبحانه وتعالى. العبد مأمور بفعل الخير، منهي عن فعل الشر. أما الله تعالى يا أحبابنا فهو الآمر الذي لا آمر له والناهي الذي لا ناهي له. الفرق يا أحبابنا بين الخير والشر كما ذكرنا: الخير يحبه الله وأمر به، الشر لا يحبه الله ونهى عنه. وإلا فكل بخلق الله وتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله. طيب، بعض الناس بيسأل هذا السؤال وبتكرر، يقول لك: هل الإنسان مخير أم مسير؟ هذا السؤال يجري على ألسنة كثير من الناس. احفظوا الجواب على هذا السؤال. الجواب أن يقال أن الإنسان مختار تحت مشيئة الله. فالإنسان له اختيار، يعني له مشيئة، له إرادة، لكنه لا يخرج عن مشيئة الله. مشيئة الإنسان يخلقها الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن لا يقال الإنسان له اختيار مستقل عن مشيئة الله كما يقول هؤلاء الذين يقولون يخلق فعله، ولا يقال الإنسان لا مشيئة له. الإنسان يا أحبابنا يكتسب أعماله فقط ولكنه لا يخلقها. الله تعالى يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالإنسان لا يكون منه إلا ما قدر الله. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وقل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فحظ العبد من فعله توجيه القصد نحو العمل، والله يخلقه عند ذلك إن شاء. فالعباد يا أحبابنا مضى

قاهر لاكتساب الأعمال، لا حظ لهم في الخلق. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ شو معنى هذه الآية؟ معناه لا خالق إلا الله. وروى ابن حبان أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله صانع كل صانع وصنعته، أي صانع العبد وفعله. ومن أقوى الأدلة لأهل السنة نصرهم الله الأشاعرة والماتريدية أن الله هو خالق فعل العبد، لا حظ للعبد في الخلق، قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية من سورة الأنفال يا أحبابنا، شو معناها؟ معناها وما رميت يا محمد خلقا، لأن الآية فيها وما رميت، هذا نفي الرمي، إذ رميت هذا إثبات للرمي، والقرآن لا يتعارض، فإذا بده يكون منفي الرمي عن سيدنا محمد من حيثية ومثبت له من حيثية حتى لا يقع الشخص في التعارض ولا يقول أن القرآن متعارض. فنقول معنى الآية وما رميت يا محمد خلقا، نفينا الرمي عن سيدنا محمد من حيث الخلق، أنت لم تخلق الرمي يا محمد، إذ رميت كسبا، إذن أثبتنا لسيدنا محمد الرمي من حيث الكسب، توجيه القصد نحو العمل ويخلقه الله تعالى. ماذا يقول ربنا؟ ولكن الله رمى، أي ولكن الله هو الذي خلق الرمي، لأن هذه الحفنة من التراب لما أخذها النبي ورماها على الكفار وقال شاهت الوجوه، لم تترك عين كافر إلا دخلت. من الذي خلق هذا الرمي؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك سئل إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عن القدر، فاسمعوا يا أحبابنا ماذا قال. قال: ما شئت أي يا ربي كان وإن لم أشأ أنا، يعني إذا شئت يا ربي أنت يكون وإن لم أشأ أنا، وما شئت أنا يا ربي إن لم تشأ أنت لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، في علم الله يجري الفتى النشيط والمسن الكبير في السن، على ذا مننت، ذا هذا مننت عليه بالهداية والإسلام والأعمال الصالحة، وهذا خذلته فلم توفقه لطاعتك، وهذا أعنته على فعل الطاعة، وذا لم تعن، فمنهم قبيح ومنهم حسن. انظروا كيف فسر سيدنا الشافعي القدر، فسر القدر بالمشيئة، وبين أن ما شاءه الله لابد أن يكون، وما شاءه العبد لا يكون إلا إذا شاء الله أن يكون، وأن كل شيء بخلق الله وعلمه ومشيئته. وقد ضل أناس ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا للإسلام، فجعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. بعض الناس بيقول لك إذا العبد شاء ربنا يشاء، يعني الله مشيئته متوقفة على مشيئة عبده، هذا ضد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا ضد هذه الآية. هؤلاء فرقة يقال لهم المعتزلة، خالفوا الأشاعرة والماتريدية والعياذ بالله، فرقة ضالة مضلة. ماذا تقول؟ تقول: إن الله خلق أجسامنا، هو اللي خلق أجسام العباد وأعطاهم القدرة على خلق أفعالهم، قالوا أما إحنا اللي بنخلق أفعالنا، أما أجسادنا هو اللي خلقها، حتى قالوا والعياذ بالله ثم صار عاجزا عن خلق الأعمال. انظروا إلى هذا الكلام الشنيع في الكفر. هؤلاء المعتزلة قال بعض العلماء عن مقالتهم هذه: جعلوا الله كما يقول المثل، أدخلته داري فأخرجني منها، جعلوا الله مغلوب في ملكه، بيقولوا الله بعد ما أعطى العباد القدرة على خلقهم لأفعالهم ما عاد قادرا أن يخلق أفعالهم، صار عاجزا والعياذ بالله تعالى. ثم قولهم: الله هو يخلق الأجسام والأجسام هي تخلق الحركات والسكنات، معناه ما يخلقه العبد أكثر مما يخلقه الله سبحانه وتعالى، لأن الحركات والسكنات أكثر من الأجسام. فإذا كان الجسم يخلقه الله وهذا الجسم هو يخلق حركاته وسكناته، معناه ما يخلقه الجسم أكثر مما يخلقه الله،
ويكفي هذا فساد. هؤلاء جعلوا الله مغلوب، والله تعالى يقول والله غالب على أمره، معناه مشيئته نافذة. لذلك يا أحبابنا، هؤلاء كان أهل السنة لهم بالمرصاد، وكانوا يردون عليهم الأشاعرة والماتريدية نصرهم الله، ردوا على المعتزلة، وقبلهم إمام الأشاعرة الإمام أبو الحسن الأشعري جزاه الله عن الإسلام خيرا، والإمام أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام خيرا، ردوا على هؤلاء المعتزلة وأقاموا عليهم الحجج. ومن ذلك يا أحبابنا أنها حصلت قصة ذكرها ابن حجر، مناظرة بين معتزلي وإمام من أئمة أهل السنة يقال له أبو إسحاق الأسفرايني رضي الله عنه. فالمعتزلي هذا الصاحب يقال له بدأ كلامه بقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن يسمع سيدنا الإسفرايني بأن الله لا يشاء حصول الشر، ولم يشاء حصول الشر، ولم يخلق الشر. فقال له سيدنا أبو إسحاق سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي لما سمع هذا الجواب يا أبا إسحاق أيحب ربنا أن يعصى؟ فأجابه أبو إسحاق قال له أيعصى ربنا قهرا؟ معناه الله سبحانه وتعالى المعصية تحصل بمشيئته وخلقه لها، لو لم يشأ الله المعصية ما خلق إبليس وهو عالم أنه سيعصيه، ولو لم يشأ الله المعصية ما خلق النار وهو يعلم أنه سيدخلها الكفار. فالله لا يتأذى من معاصي العباد ومن شتمهم إياه. فعندئذ قال هذا المعتزلي لسيدنا أبي إسحاق أرأيت يا أبا إسحاق، أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ يعني بزعمه إذا ربنا منع عني الهدى وشاء لي الردى كيف بده يكون هيك أحسن إلي؟ فشو قال له سيدنا أبو إسحاق؟ قال له إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فلما أعطاه هذا الجواب انقطع هذا المعتزلي وسكت، لأنه لم يستطع أن يقاوم هذه الحجة، كسره هذا الإمام الأشعري بالحجة رضي الله عنه وجزاه الله خيرا. قال عليه الصلاة والسلام إلا كان له مثل أجر الشهيد. يقول ابن حجر ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة، لأن درجات الشهداء متفاوتة كنظيره من العصاة إذا قتل مجاهدا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مقبلا غير مدبر. يعني مش إذا واحد يا أحبابنا مات بالطاعون وكان شهيد بيكون أفضل من الولي، ليس المعنى هذا، إنما نال هذه الشهادة. أحيانا قد يقاتل إنسان في سبيل الله ويكون صادق ويكون فاسق، هذا له هذه المزية أنه نال الشهادة في سبيل الله، لكن لا يكون أفضل من الأولياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. ومن رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا، فقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث عتبة بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم القتل ثلاثة: رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد المفتخر في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن قرف على نفسه من الخطايا، يعني ارتكب كثير من الذنوب والخطايا، قرف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل فانمحت خطاياه، إن السيف محاء للخطايا. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى يقتل فهو في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. وذكر ابن حجر وغيره ممن ألف في الطاعون مؤلفا خاصة آدابا متعلقة بمن أصابه الطاعون أو غيره، إن شاء الله ننتفع بهذه الآداب لا سيما بهذا البلاء الذي نزل بنا.
منها أن يسأل الله تعالى العافية وأن يستعيذ بالله من الأسقام، كذلك الصبر على قضاء الله تعالى والرضا بما يقدره، كذلك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا يتأكد في حق من وقع في الأمراض المخوفة، وطريق من وقع له ذلك أن يستحضر أنه ضعيف في مخلوقات الله، وأن رحمة الله تسع أمثال أمثال أمثاله، وأن الله تعالى غني عن تعذيبه، ويستحضر آيات الرجاء ويعترف بتقصيره ويعترف بذنوبه ويستحضر أحاديث الرجاء. وذكر الحافظ السخاوي أنه ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الأمراض والأوبئة والطاعون. ينبغي يا أحبابنا، هذا تعليم لنا، أن نكثر في هذه الأيام من الصلاة على النبي حتى يرتفع عنا هذا المرض. قل 1000 مرة 2000 مرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي سبب في دفع الأمراض، سبب في مغفرة الذنوب، سبب في رفع البلاء والوباء. الصلاة عليه يعني على الرسول عند وقوع الطاعون، يقول ابن أبي حجلة عن ابن خطيب يبرود أن رجلا من الصالحين أخبره أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدفع الطاعون. يقول ابن أبي حجلة أنه تلقى ذلك بالقبول، فصار في كل حين يقوم ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات. قال ثم استدل على أصل المسألة بأمور منها، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة الذي يكثر من الصلاة عليه، قال له النبي إذا تكفى همك، يعني هذا يدل أن الصلاة على النبي سبب في إزالة الهم، والهم نزل بنا والوباء نزل بنا. ومنها قوله في الحديث إن أنجاكم من أهوالها ومواطنها يوم القيامة أكثركم علي صلاة في الدنيا. يعني يا أحبابنا، إذا كانت الصلاة على النبي تدفع أهوال يوم القيامة، فدفعها للطاعون الذي هو من أهوال الدنيا من باب أولى، وكذلك دفعها لهذا المرض الذي نزل بنا من باب أولى. لذلك نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أحبابنا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيها بركة بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه صلوات ربي وسلامه. لذلك ذكر الشيخ شهاب الدين ابن أبي حجلة أيضا أن بعض الصالحين حين كثر الطاعون في المحلة التي يعيش فيها، ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وشكى إليه الحال، فأمره النبي أن يدعو بهذا الدعاء، إن شاء الله نحفظه وندعو به، لا سيما بهذا البلاء الذي نزل بنا لعله يرفع عنا بسبب هذا الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل، وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وصلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم كما شفعت نبيك فينا فأمهلتنا وعمرت بنا منازلنا، فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسنا.

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: To MFM sponsored by the following.
6: مدارس الأمانة
0: لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا، مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022، الأمانة بانكستاون 9708-1220.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر ما يقال عند الصباح وعند المساء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ربه في كل أحيانه، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدع ذكر الله عز وجل في أي حال من الأحوال، في الليل والنهار، والصحة والسقم، والسر والعلانية، والسفر والحضر، والقيام والقعود، والصباح والمساء، وسائر أحواله.
1: يا خير من دعا وأصدق من لبى وأخلص من سعى، عليك سلام الله. يا خير من دعا وأصدق

وإن من الأذكار الجليلة والأوراد المهمة للمسلم ما يتعلق بيومه وليلته، صباحه ومسائه، لأن فيها من الذكر العظيم والجمع بين التسبيح والتحميد وتنزيه الله عن النقائص والعيوب وحمده بإثبات الكمال المطلق له سبحانه، والتي عرفت بأذكار الصباح والمساء، ولها أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله عز وجل، فهي تحصن العبد بإذن الله من أذى الشياطين وتزيده قوة حسية ومعنوية.

0: ومن هذه الأذكار ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: إلهي منك إسعادي وخيري، ومنك الجود. إلهي منك إسعادي.
0: وفي حديث طويل رواه ابن حبان وغيره أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته فقال: صدق الخبيث. وآية الكرسي هي أفضل آية في القرآن الكريم، كما أخبر بذلك النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى فيها من البركات والأسرار في الشفاء والتحصين وغير ذلك ما ليس في غيرها، لما تضمنت من معان عظيمة في توحيد الله تعالى وإثبات ألوهيته وتنزهه عن أوصاف المخلوقين، وإثبات حياته تعالى، فحياته تبارك وتعالى لا بداية لها ولا نهاية، ليست كحياة غيره، فحياته ليست بروح ولحم ودم. والبرهان العقلي على كونه تعالى حيا أنه لو لم يكن حيا لكان متصفا بالضد، وذلك نقص، والله منزه عن النقص.

وآية الكرسي فيها دلالة على علم الله الشامل لكل شيء، وأنه سبحانه القيوم الذي لا يحتاج إلى شيء، المدبر لجميع مخلوقاته، وأنه تعالى هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات، إلى غير ذلك من معان كثيرة تضمنتها هذه الآية المباركة.

فهذه الآية آية الكرسي آية طيبة مباركة فيها كل هذه المعاني العظيمة، فهي حافظة بإذن الله تعالى وحصن حصين لمن يواظب على قراءتها صباحا ومساء من شر شياطين الإنس والجن وسائر المكروهات كالسحر والحسد والعين وغير ذلك.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت، باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

0: أيها الأحبة المؤمنون، حان موعدكم الآن للاستماع إلى برنامج نعيم الجنة.
1: الجنة أهواها أشتاق لمرآها، الجنة أهواها
2: نعيم الجنة
1: أشتاق لمرآها وأحن لألقاها.
2: نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الجنة أهواها أشتاق لمرآها.
2: نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها.

الحمد لله المنعم الكريم، جاعل الذين آمنوا في دار النعيم، ومعذب الذين كفروا في نار الجحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل السلامة والتسليم. أما بعد، يقول ربنا عز وجل: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات، فلا يصيبهم ما يصيب غيرهم من الذين يحاسبون حسابا عسيرا، بل يكونون في أمن وأمان إلى أن يصلوا إلى الجنة. فقد ورد عن سيدنا علي في هذا الأمر أنه قال: حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعمدوا إلى إحداهما فكأنما أمروا به فشربوا منها، فأذهب ما في بطونهم من أذى أو بأس. ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها، فجرت عليهم نظرة النعيم إلى أن قال رضي الله عنه: ثم انتهوا إلى الجنة فقالوا: سلام عليكم طبئتم فادخلوها خالدين. ويقول ربنا تعالى في سورة الرعد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فما أحلاه من لقاء وما أعظمه من استقبال. فالملائكة عليهم السلام يستقبلون المؤمنين بالتحية من الله سبحانه وتعالى، يبشرونهم بما أعده الله تعالى لهم ولمن آمن وصلح من آبائهم وأزواجهم وأهليهم، بأن لهم الجنة فيدخلونها جميعا فرحين مسرورين. ونكمل ما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه فنقول: ثم تلقاهم الولدان المخلدون فيطوفون كما يطوف أهل الدنيا بالحميم الذي قدم عليهم من غيبته، فيقولون له: أبشر، أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا. قالت: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو بإثري. فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفه، أي عتبة بابها، فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه، فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأحمر وأصفر من كل لون. ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا به يلمع كالبرق، ثم طأطأ رأسه فإذا أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبدا، وتقيمون فلا تضعنون أبدا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام وأمان من غير عذاب، فنعم هي عقبى الدار.

0: نعيم الجنة.
1: أشتاق لمرآها وأحن لألقاها.
0: نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الجنة أهواها أشتاق لمرآها.
0: نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها.

أعزائنا الكرام، من الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو إذاعة الجالية الإسلامية، استمعنا وإياكم إلى برنامج نعيم الجنة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: You are tuned to 92.1 FM, Muslim Community Radio.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حوجي هرك أوسنا قشيام الله لست أين نعمته يتحبر نزالنت. الله لحمد وشكر يقبع إيمان لست أين رسول زنا محمد مساشين لي رسول الله محمد لي قدر زيو لأي بي الله قدر يتبلى يوم أمتاي سيو لي فربو زال بيم أمتاي سيو قويتين الجاتو جدايو مدخيت البيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبر بيوى زايو حديث لبالوسو جيشيام بايتيم قيامة بي قافي يحرت نعمتاج زلت حبر بسرات ويتما جميل أمري زو منين بحلفاشيو ساتلقام زو منين بفجيو دينتو منين بأديجيو ممكت بيخ آجيو علمي زو بيخ من آشبيو يتحبرال. رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيو زايو حديث لمعنا زو قيام آيام قافي حرت نعمتاج ويتحبرال أمري زو منين بحلفاشيو ساتلقام زوخ منين بفجيو دين السوخ ممكت بأديجيو ما آي قرب دلي آجيو دينك أوتو زلما ديوخ من آشبيو بايتي ويتحبرال. هي حديث ما صحيح زي تابزاق نبيو جيش آيام الله يزيد كيكالو حرت نعمتاج وأسوال ديو وتحبرا زانتين حتى زو أمري زو من أين بحلفاشيو قافي إسبالغ بحرلي أمري زو من أين بحلف آشيو الله يتحيب رحل بايتيم من آشبيو الله من طاع آشبيو الله لين تندى أبيو مئوى الله بين دلحبيو يتحيب رحل يزوم أسوء ولدي مترخبزو الله مترخبزو بين دا يي الله مترخبزوم أحد الله لنعم السون دا حريجي نعمتوي الله سبحانه وتعالى منكت بحلف آشقابي أي بايتيب إلى إتاة دنيت بيوجي كيسي من آشبه وقافية تحيب رحل بايتي وي حديث بياك نبيو حري أمري زوبي الله طاع زاش خانقرين تخني له دنيا وآخرة بمزلت أيخونال ولكن الله بيزدلح خانقر وايزو الله رحمة صوبي وزالت قاني وخانا نارا قرى الله عذاب زوي بوردي بحل بعدين إحري الله يكير حنوا يي أمري زينا بيزالناج بايتيم إتاء الدنيت بيزالناج يي الله ستئنا عمري بي الله طاع ناش باوين تاوى زي مرينا التاي بنيقان نيوم الله يوافقنا كوت تاينزو وعن جسده فيما أبلاه ساتلقام زو منكت بفجيو بايتيم إجزوا إقرزو إنزوا أزنزو الله وين طاع آشبيو الله وين عبادة آشبيو قويت قافي وتحيب رحل سبب زوم إنوا أزن إقروا إجزوا الراسو يقافي لالله ست ونعم الصون تاموي الله يتحيب رحل يقافي منكت بفجيو. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنها والله فرسيو يأراسيو لحد مبايو يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه رواه الطبراني. معناه الراتي خيري بي فايدة شاش شربين سنبي مئ وتركين بي تسلتاش سين إمتوشي يزوم رسول الله صلاة وسلامة ينبر بي ويلزال سمخيو آدم والدي بجيح الله بي دل حازال الراسو بينتا إحري قافي يسا تلكام زوبي الراسو بيخني مئ وإن زوبي مئ وإقر زوبي يا شازال به الله سبحانه وتعالى جيشيام يتحيب رحل الزوك السوم الله قرآن بأتيه وقينا معنى زو جيشيام إجواء إقرزيو كيب بيحل بايتي بي أي الله بني دلحي بازانا دلحيو أي سات الكامزين بي الله جيشيام يتحيب رنا محسابي عشان نزالنتو هي حديث ببيان خانة لينا شيشتاين زو وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه دين السو منكت بأدي جيو الزوك السو منكت بأجي وتحبرا بايتيم قافي دينته منكت بأدي جيو حلال بين تام وحرام بي الله سبحانه وتعالى قشي ما تحبرا قافي دين السو حلال بزدي جيو خانقر ما حلال بزاج أو خانقر هو الزلط يا خنال ولكن دينته حلال بأدي جيو ما حرام بأدي أجي وقر الله يتحب رحل الزوك الصوم دينته حرام بأدي جو ما خير أوجي بأجي ونار قرم الله سبحانه وتعالى يتحب رحل ما ننتهي سلتزال دينته حلال بزدي جو ما حلال بزاجي هو السلط يخونال ولكن حلال بزدي جا ما حرام بأجي زال لوايزو الزوك الصوم حرام بيدي جا ما الزوك تخير بري بأجي زال لوايزو الله سبحانه وتعالى إن يو زي مرينا حلال بي ولو تكشو خان تناري قرم الزي بي نتبيكي ما حلال أوغي بناج أو انت الله سبحانه وتعالى زي مرينا ميلي بايت دينته منكت بأديج نيو الزوك السوم آي أوغي بنت زاج نيو الله سبحانه وتعالى يتحيب رنحل يلي منت الله قرآن بزيكي كليو قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقكم الله حلالا طيبا بايا يناج آزان الدين مصروف لخانا مي وصدق لخانا مي وألايزو قرقارة موشلي مسجد مكان اللي يكت خير بريليم ناج أزان دينت طيب زي تبايتيم حلال زي تدينت مخنا حلبا يبقاجي أي حرام بقافي يدي جامة ياج أزال خاننا رقر خير بريلي الله سبحانه وتعالى قشي متحب رحل حرتين زو وعن علمه ماذا عمل به يقصو بيخ من آشبه الله يتحب رحل كافي علمي لمدا يزي لمدا وعلمي ومن آشبه الله قشي متحب رحل بايتيم فرد زي تدين إقوتو زي لمدا ما يزي لمدا وبعمل ألاشبه ونارقر قشي مسلتو من لما المدمتي من قافي وسلتامل يزي لمدا وبي عمل آشبه وقرن زي سلطة يخونال ولكن يزي لمدا بعمل ألاشبه ونارقر الله سبحانه وتعالى يزي لمدا وعلمي من آشبه بالله سبحانه وتعالى حساب يا شهد الزوك الصوم زل لمدا قافي قيش يا الله سبحانه وتعالى من اللي ألمت خيم بحساب يا شهد إحرى يسلت إذا المان انت يزي لمدا مفرد زدين إكوتو يزي لمدا وعمل زاشبه وقافي انت يسلت إذا زلمدا ما عمل زلاشة بيوسلتيل مي وزلمدا يسلتيل حري الله زلاك نيوم يتيوكنا زاك نيوم بيم عملو يوافقنا حسن الختام الله يوافقنا زتينا قوينيم الله مقن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر ما يقال عند استفتاح الصلاة. قال ربنا في محكم كتابه:

كلامنا اليوم عن الصلاة التي جعلها الله عز وجل أحد أعظم أمور الإسلام الخمسة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: عموده الصلاة، فهي من أظهر معالمه وأعظم شعائره وأنفع ذخائره، وهي بعد الشهادتين آكد مفروض وأعظم معروض وأجل طاعة وأرجى بضاعة. خضوع وخشوع وافتقار واضطرار ودعاء وثناء وتحميد وتمجيد وتذلل لله العلي الحميد، عبادة تشرق بالأمل في لجة الظلمات وتنقذ المتردي في درب الظلمات، وتأخذ بيد البائس من قعر بؤسه واليائس من درك يأسه إلى طريق النجاة.
1: وكم من زلة لي في الخطايا وأن

روى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أي أن الشر لا يتقرب به إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.

وليعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء أهل السنة والجماعة أن جميع الكائنات خيرها وشرها، نفعها وضرها، كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: من شر ما خلق. وأما معنى

قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي أن الشر لا يتقرب به إليك، فالله لا يحب الشر مع أنه شاء وقدر حصوله ودخل في الوجود بخلق الله.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أنس للقلوب ومتعة للأذن هو كتاب الله. نستمع إليه من المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 53 من سورة هود إلى الآية 46 من سورة يوسف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

يكون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون

أمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

0: تعلمون.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: القائمة: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

باب ما يقول عند استفتاح الصلاة. روى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وليعلم أن مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء أهل السنة والجماعة أن جميع الكائنات خيرها وشرها، نفعها وضرها، كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: من شر ما خلق. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي أن الشر لا يتقرب به إليك، فالله لا يحب الشر مع أنه شاء وقدر حصوله ودخل في الوجود بخلق الله. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وروى أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى جدك أي عظمتك. باب أذكار الركوع. روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. باب ما يقوله إذا رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله. روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

يخفق المنبر اليبيس ويحنو ومن الوجد تنطق الحصباء يخفق المنبر اليبيس ويحنو ومن الوجد تنطق

0: لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأن صحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى. نستمع الآن إلى محاضرة دينية من فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، يبين فيها كيفية تأدية هذه الفريضة العظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لنا صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، وأسأله سبحانه أن يكرمنا جميعا بالإخلاص. أحبابنا الكرام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، أي للصلاة. هؤلاء هم خيار عباد الله، هؤلاء هم الصالحون، هم الملتزمون بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة، وفي رواية النجوم، لذكر الله، أي لأجل الصلاة. فكما بينا في درس مضى أن للصلاة شروط، وذكرنا من شروط صحة الصلاة الإسلام والعقل والتمييز واستقبال القبلة، ونتابع من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، أي أن من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت يقينا، كأن يعاين الزوال برؤية زيادة الظل عما كان عليه عند بلوغ الشمس وسط السماء، أو يعاين تحوله إلى جهة المشرق بعد أن كانت الشمس في وسط السماء، أو ظنا باجتهاد بنحو ورد. فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، بل تلك الصلاة فاسدة ولو صادفت الوقت، وما أكثر من يصلي على هذه الحال، فهؤلاء لا صلاة لهم عند الله تعالى. فينبغي الاعتناء بالوقت والاهتمام له. معناه من شروط صحة الصلاة معرفة دخول الوقت. إذا أردت أن تصلي العصر، لا بد لصحة صلاة العصر أن تتيقن أن وقت العصر دخل. أردت أن تصلي صلاة المغرب، من شروط صحة صلاة المغرب أن تتيقن، أن تتأكد أن وقت المغرب دخل. وكيف تعرف أن وقت الصبح دخل، وقت الظهر دخل، وقت العصر دخل، وقت المغرب دخل، وقت العشاء دخل؟ الجواب: إما بالمعاينة، معناه أنت تعاين بنفسك دخول وقت الصلاة. الظهر مثلا، كيف يدخل وقت صلاة الظهر؟ إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب يكون دخل وقت الظهر. حتى تصح منك صلاة الظهر لابد أن تتأكد أن وقت الظهر بالطريق الشرعي قد دخل. كيف تعرف؟ تعاين بنفسك، تنظر، زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب؟ الجواب: إذا كان هكذا الأمر فقد دخل وقت الظهر. فالمعاينة تكون بنفسك، والتيقن بدخول الوقت يكون إما بنفسك أو بخبر إنسان ثقة يخاف الله. إنسان ثقة يخاف الله بنفسه عاين وتأكد أن وقت الصلاة دخل، ثم أخبرك، قال لك: أنا عاينت، وقت الصلاة قد دخل، صلي. لأنه ثقة، اعتمدت على كلامه وصليت، تصح منك الصلاة. أو أنت تعتمد على اجتهاد معين، مثلا كان اعتاد هذا الإنسان على قراءة ورد من الأذكار والأوراد بعدد معين، بين الظهر وبين العصر، بين المغرب وبين العشاء، أو بين العصر والمغرب وما شابه ذلك، فعرف أنه بهذا العدد إذا أتمه يكون قد دخل وقت الصلاة الأخرى، فهذا من باب الاجتهاد، يجوز له ذلك وتصح صلاته بناء على هذا الاجتهاد. أما من لم يتأكد بنفسه ولا بغيره ولا عن طريق الاجتهاد بأن وقت الصلاة دخل، إنما دخل فيها لمجرد التوهم. ما معنى لمجرد التوهم؟ يعني قال بنفسه: يمكن دخل وقت الصلاة، الله أكبر وصلى، شو حكم صلاته؟ لا تصح صلاته. استيقظ صباحا توهم، قال يمكن وقت الفجر دخل، كبر وصلى، الجواب: لا تصح صلاته ولو تأكد فيما بعد أنه صلى ضمن الوقت. لماذا؟ لأنه لما دخل في الصلاة ما كان دخوله مبنيا على أمر شرعي، كان مبني على التوهم، على الظن، ليس على أمر شرعي، على التوهم. قد يقول إنسان: أنا دخلت إلى بيت فلان، إلى مصلى، إلى مسجد، إلى مركز إسلامي، رأيت الإمام يصلي فصليت خلفه. الجواب: لا يكفي ذلك إلا بعد أن تتيقن بنفسك أن وقت الصلاة دخل، أو تعتمد على خبر إنسان ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى. مجرد أن تقول: رأيت الإمام يصلي الفجر فأنا أصلي خلفه، ليس دليلا، هذا يقال له توهم. فلا تنعقد الصلاة ولو كانت في الحقيقة ضمن الوقت، تطالب بالإعادة، تطالب بإعادة هذه الصلاة. فإذا هذا الأمر مهم معرفته ومهم تطبيقه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. وهذه المواقيت تم شرحها في دروس ماضية، كيف نعرف وقت الظهر، أي كيف نعرف وقت دخول الظهر، كيف نعرف وقت دخول العصر، وقت دخول المغرب والعشاء والفجر، على حسب الأمر الشرعي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس في المعراج، في غد تلك الليلة جاءه جبريل الأمين عليه السلام عند الظهر، عند أول ما زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، صلى جبريل بنبينا محمد الظهر إماما، ثم صعد جبريل، ثم نزل عند العصر، عندما صار ظل الشيء مثله زائدا على ظل الاستواء، فصلى جبريل بنبينا محمد إماما، ثم صعد، ثم نزل عند المغرب عند غياب قرص الشمس كليا، نزل جبريل صلى بنبينا محمد المغرب إماما. وكذلك عند العشاء نزل لما غاب الشفق الأحمر، صلى بنبينا العشاء إماما، ثم صعد عند الفجر، نزل صلى بنبينا الفجر إماما عند عندما ظهر بياض من جهة المشرق بشكل أفقي معترض بالأفق، فصلى بنبينا محمد الفجر إماما. ثم في اليوم التالي كذلك نزل فصلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم رسول الله بعد سلام جبريل كان العصر قد دخل، فأعلمه جبريل أن هذا وقت الظهر، من هذا الوقت إلى هذا الوقت كله هذا وقت الظهر، لك أن تصلي فيه وقت الظهر من غير كراهة، من غير كراهة مع الصحة ومن غير كراهة. أما العصر صلى به إماما في اليوم التالي، صلى به إماما وقد صار ظل الشيء مثليه، وعلمه أن هذا هو وقت الاختيار. يعني لو واحد إنسان صلى بعدها العصر تصح، لأن العصر متى ينتهي وقتها؟ بدخول المغرب، يعني بغياب قرص الشمس يكون دخل وقت المغرب وخرج وقت العصر، فهذا كله وقت العصر. لكن أن يؤخر الإنسان صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، يعني قبل غروبها بقليل، أن يؤخر إلى هذا الوقت عمدا ثم يصلي ضمن هذا الوقت عند اصفرار الشمس الصلاة 4 ركعات كاملة، قال العلماء صلاته صحيحة لكنها مكروهة. شو قالوا عنه؟ صحيحة لكن مكروهة. كذلك عند المغرب نزل جبريل عليه السلام فصلى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم المغرب إماما في أول وقت المغرب، يعني حتى في اليوم التالي صلى في أول وقت المغرب إعلاما بأن وقت المغرب قصير. ليس معناه هذا حده فقط وينتهي عنده، لا، إنما متى ينتهي وقت المغرب؟ بدخول العشاء. كيف يدخل العشاء؟ بغياب الشفق الأحمر. وهكذا كان جبريل عليه السلام يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، والرسول علمها لأصحابه، وأصحابه علموها لمن جاء بعدهم حتى وصل إلينا هذا الأمر. فينبغي من كل مريد للصلاة أن يعتني بهذا الأمر، إذا نوى النية الحسنة في الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وعاين بنفسه يكون له في ذلك أجر عند الله تعالى عظيم. قد يسأل بعض الناس سؤال، طيب في إذاعات عم تأذن وفي فضائيات وتلفزيونات وفي ساعات فيها صوت الأذان وما شابه ذلك، بنعتمد عليها ولا ما بنعتمد عليها؟ الجواب لا يعتمد عليها إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن مش عبر ساعة، إلا إذا كان المؤذن الذي يؤذن أذانا فعليا مش مسجل كان إنسانا ثقة يخاف الله تعالى. أنا دخلت إلى مسجد مثلا وبعرف الإنسان المؤذن اللي عم يؤذن في هذا المسجد ثقة يخاف الله. ما معنى ثقة يخاف الله؟ هذا براعي أوقات الصلاة، يعني قبل أن يؤذن بيكون تأكد من حيث الشرع أن وقت الصلاة دخل، لي يجوز لي أن أعتمد عليه وأصلي. عبر إذاعة إسلامية تخاف الله، أناس فيها معتبرون يخافون الله، ثقات براعوا أمر الأوقات الصلوات، ما بيحطوا المسجل بالأذان إلا بعد أن يتأكدوا أن وقت الصلاة دخل، إذا كان هيك بعتمد عليهم يجوز. أما أناس لا يعرفون مواقيت الصلاة ولا يراعون هذا الأمر ما في أعتمد عليهم، لا يجوز أن أعتمد عليهم، وليس لي أن أقول شلت من رقبته حطيت برقبتهم. حصل مرات عديدة في هالبلد وفي غيره من البلاد من عدة إذاعات أنهم أعلنوا أذان المغرب في رمضان قبل وقته بحوالي ربع ساعة، الشمس بعد ما غابت والناس منتظرين بس يقول الله أكبر لحتى يأكلوا الصحن كله، أكلوا وخلصوا، بعد ما أكلوا وخلصوا طلع واحد منه قال لهم نعتذر تغلبطنا، كان الناس كلها أكلت، لأنه الناس بتعتمد عليهم وهؤلاء جهال. شو حكم الشرع في هذا الأمر؟ فسد صوما، أكلوا قبل المغرب، أكلوا في نهار رمضان. فالذي يريد أن يعتمد على أذان من إذاعة لابد أن يعرف من هم القيمون على هذه الإذاعة، وناس بخافوا الله دينون براعوا مواقيت الصلاة، ساعتها بيعتمد عليهم وإلا لا يعتمد عليهم. قد يسأل الإنسان سؤال يقول طب وهذه الرزنامات المطبوعة اللي عم تتوزع أو تباع، الرزنامات المطبوعة غالبها

قرب بيتنا في بيروت، والقيم على هذا المسجد بعمامة وخريج من بعض الجامعات ومن صغير كبير بالسن صاروا زمان. مرة الساعة 3 بالليل قبل الفجر بوقت سمعناه عم يأذن أذان الفجر. هذا الشيء حصل معنا، سمعناه عم يأذن أذان الفجر. رحنا لعنده بالليل إنه ما يكون هذا مغلبط وشان نبه الناس. قال لا لا أنا بعرف، بس أنا كنت نعسان عصلي ونام. هذا الشيء سمعناه بدينانا. قد واحد يقول عم في واحد شيخ هيك بلفة وكبير بالسن، يعني إيه هيك صاير، هذا حاصل. والتاني هداك بده يصلي دخل على المسجد وقت العصر وكانت الوقت خرج، قال له المؤذن هلا أنا ما أذن خلاص، لو الشمس غابت هلا أنا ما أذن، صلي أنت بعدين أنا بأذن. وكان شو خرج وقت العصر. في من المؤذنين من لا يخافون الله سبحانه وتعالى، أما المؤذن المحتسب الذي يرجو رضا الله ويرجو ثواب الله وبراعي أوقات الصلوات على حسب الحكم الشرعي، أجره عند الله تعالى عظيم عظيم عظيم عظيم. حتى ورد في الحديث أنه يكون في الآخرة يوم القيامة من أطول الناس أعناقا، أطول الناس أعناقا المؤذنون، أطول الناس أعناقا. ليس معناه على الحقيقة بصير عنقه طويل مثل العمود، إنما معناه من شدة الفرح الذي يصيبهم في الآخرة لما يرون من نعيم الله الذي أعده الله تعالى لهم. ورد في بعض الأحاديث الذي أذن محتسبا لوجه الله سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي 7 سنوات الأرض لا تأكل من جسده، الأرض لا تأكل من جسده. شوف قديش مزية المؤذن إذا كان يراعي ما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الناس لا يراعون ما أمر الله، بيستعملوا وبيستخدموا بيعتمدوا على عدة رزنامات، وهذه الرزنامات معتمدة على الفلك والحساب ليس على أمر شرعي. أما لو كانت هذه الرزنامة معمولة من قبل أناس ثقات مثل ما كان يحصل في الماضي لبعض المدن الكبار مثل بيروت مثل القاهرة مثل دمشق مثل بغداد وغيرها من البلاد، مدن كبيرة، كان في بعض المشايخ الأتقياء الذين يخافون الله يذهبون لمراقبة الأهلة والأظلة والشمس والنجوم كل يوم بيومه. عند الفجر بيطلع بيراقب، إذا دخل الفجر بيطلع قديش الساعة وبيكتب قديش وبيسجل، عند الظهر بيسجل، عند العصر بيسجل، وهكذا إلى سنة كاملة. بعد ما ينتهي من المراقبة إلى سنة كاملة بيسجل عنده. هذه الرزنامة المعمولة من قبل أناس ثقات وهؤلاء عاينوا بأنفسهم يجوز لنا أن نعتمد عليها، لأنه معمول من قبل مين؟ أناس ثقات. هني على شو اعتمدوا؟ على الحساب ولا على المعاينة؟ اعتمدوا على المعاينة، فيجوز لنا أن نعتمد عليهم. لو هو راء بسنة وكان إنسان ضابط وتقي ودين لنا أن نعتمد عليه، لأنه السنون الشمسية هي متقاربة كل سنة نفسها. يعني اليوم مثلا نحن في يوم كذا تاريخ كذا وقت الظهر دخل في ساعة كذا، السنة القادمة في نفس التاريخ الظهر يدخل في نفس الوقت. السنون الشمسية هي كل سنة تعاد نفسها، لكن تتغير عندما يظهر الدجال. لما يظهر المسيح الدجال هذا عدو الله، وهذا من أعظم الفتن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الأحاديث الشريفة ما من نبي إلا وحذر أمته منه، هذا الدجال. هو الآن محبوس في جزيرة، الملائكة كبلته في جزيرة معينة على طرف من أطراف الأرض، الله أعلم أين هو بالتحديد. لكن بعض الناس ممن كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا في سفينة وتاهت بهم السفينة في البحر،

دخلوا إلى هذه الجزيرة ورأوه مكبلا واجتمعوا به وسألهم أسئلة عديدة. ثم هذا الرجل لما عاد دخل في الإسلام، في الأول ما كان مسلم، بعدين دخل في الإسلام، ثم جاء إلى المدينة المنورة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأى، فالرسول أخرجه إلى الناس وقال له: حدثهم بما رأيت، ألم أحدثكم بهذا سابقا؟ فالرسول حدث أصحابه بهذا. فهذا الرجل الذي شاهد تكلم عن وصف الدجال كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لما يظهر كم يعيش بين الناس؟ كم يعيش؟ 40 يوما، يقال له المسيح الدجال، من كثرة ما يسوح في الأرض لنشر الضلال. ما من بلد إلا ويدخلها إلا مكة والمدينة، يكون على أنقابها، على أطرافها ملائكة تمنعه من الدخول إليها، فيقف خارجها فترتجف المدينة، فيخرج إليه كل منافق، فلا يبقى فيها إلا أهل الإسلام. في ذاك الوقت بتغير الوقت، عملك يوم كسنة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الحديث، يعني إذا أدرك الواحد منا ذلك الوقت كيف يصلي؟ صلاة يوم واحد، ما قال يوم كسنة، أيكفينا أن نصلي صلاة يوم واحد؟ قال: لا، ولكن اقدروا له قدره، من قدر تقدير على الأيام التي فاتت. يعني سنة بدنا نصلي صلاة سنة مش صلاة يوم، فبتقدر تقدير من الفجر إلى الظهر كم في أيامنا هذه، تستخدم هذا في تلك الأيام إن بقينا أحياء، ثم الحاضر يبلغ من يأتي بعده حتى يصل الخبر إلى أهل الإسلام ليراعوا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الرزنامات هذا هو حكمها، إذا كانت مبنية على الحساب والفلك لا يعتمد عليها، إذا كانت مبنية على مراقبة أتقياء صالحين يخافون الله، راقبوا كل السنة، عاينوا كل السنة وراقبوا وسجلوا عندهم، يجوز لنا أن نعتمد على كلام هؤلاء الثقات. فإذا ليس لك أن تدخل في الصلاة لمجرد التوهم، بل عليك أن تتأكد أن وقت الصلاة قد دخل. أما حال المؤذنين اليوم بسبب كثرة الجهل المنتشر بين الناس، لا نستطيع أن نعتمد عليهم جميعا، إلا على من هو ثقة، إلا من كان ثقة تعلم هذه الأحكام الشرعية، وإلا كثير منهم مراد المال أو مراد الشهرة، لا يعرفون مواقيت الصلاة. لو رحت ذهبت إليه وسألته كيف يدخل وقت الظهر بالطريق الشرعي، بيقول لك هذه الرزنامة بتقول 12:10، هذه الرزنامة بتقول 12، حافظهم، هي 12:15، هي 12:11 دقيقة. عمل لك أنا بالطريق الشرعي كيف يدخل وقت الظهر، بيقول لك يا شيخ على دمته نحن عم نصلي. وهكذا في رمضان، يعني بنعرف بعض الأشخاص، بعض من يؤذن بحط الرزنامات في وقت المغرب وبيشوف أي وحدة أقرب وبتبلش قبل الأخرى يبدأ بها، هو لا يراعون ما أمر الله. فأنت في رمضان وفي غير رمضان في صيامك تأكد أن وقت المغرب دخل، لا تستعجل. حتى في بعض الإذاعات قد يكون يعني حاطين مسجل، شيء مسجل وحاطينه على سبيل برنامج بدور، في وقت كذا بيأذن، في وقت كذا بيطلع برنامج كذا، في وقت كذا يؤذن للصلاة. نحن اللي بننصح فيه أنه ولو كان هكذا الأمر، نبه غيرك واعتمد على نفسك وتأكد من دخول وقت الصلاة. ليش؟ الكمبيوتر قد يصير في غلط فيه، وهذا حصل، قد ينقص دقيقة، يزيد دقيقة، قد يأخر أكثر، قد يقرب أكثر، ما بتعرف شو بصير، قد تروح الكهرباء، شو بتعمل إذا راحت الكهرباء. فلذلك الواحد منا بده ينتبه. هذه العادة والخصط اللي بقولها بعض الناس،
شلتها من دمتي وحطيتها بدمته وحطيتها برابته، هذا شيء لا يقوله إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت مسؤول كذلك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه الإمام البخاري وغيره. قال الرسول: فضلوا وأضلوا، ما قال هذا الذي أفتى بلا علم هو الذي ضل، أما السائل لأنه جاهل فهو معذور، لا، قال فضلوا وأضلوا. هذا شرع محمد وهذا عدل، وهذا شرع نبينا وهذا عدل. فلذلك لا ينبغي منا أن نتقاعس عن حضور مجالس العلم. مجالس العلم مجالس فيها خير، تحفها الملائكة، الملائكة الكرام تتواضع لطالب العلم المخلص الذي جاء بنية حسنة ويتعلم من أهل العلم، الملائكة تتواضع له وتدعو الله له أن يغفر الله تعالى له. فلذلك ما حدا يقصر في حضور مجالس العلم، وما يكتفي بسماع أشرطة وكاسيتات عبر الإنترنت أو محاضرات عبر الفضائيات، لأنه أكثر ما ينشر عبر الفضائيات وعبر الإنترنت لا يوافق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. العلم الديني يؤخذ مشافهة من أهل العلم والمعرفة، ليس عبر الإنترنت وهذه الوسائل الحديثة، إنما يأتي الطالب يقعد بين يدي العالم ويتلقى منه العلم مشافهة مع الضبط مع الفهم، كما أن هذا العالم تلقى العلم عمن قبله، وهكذا بالإسناد المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن من شروط صحة الصلاة دخول وقت الصلاة، فلا يكفي القيام للصلاة والدخول فيها بمجرد التوهم، هذا أمر مهم. ومن شروط كذلك صحة الصلاة العلم بفرضيتها، أي أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، يعني إن كانت صلاة فرض يعتقد أنها صلاة مفروضة. والصلوات المفروضة التي فرضها الله تعالى علينا كم هي؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، كما جاء في الحديث الصحيح: 5 صلوات كتبهن الله على العباد. وفي حديث آخر جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: هل علي غيرها؟ قال: له لا، إلا أن تتطوع. يعني المفروض من الصلوات هي 5، ما زاد عليها مثل التراويح، قيام رمضان، صلاة الوتر، صلاة العيد، الكسوف، صلاة الخسوف، رواتب الصلوات 5 كلها معدودة من النوافل، كلها معدودة من السنن التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السنن بعضها سنن مؤكدة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وبعضها من السنن فيها أجر لكن ليست معدودة من السنن المؤكدة، مثل سنة المغرب القبلية. سنة المغرب القبلية تصلي سنة قبل أن تصلي فريضة المغرب، هذه السنة القبلية سنة فيها أجر لكن ليست معدودة أنها من المؤكدات، من السنن المؤكدات. فإذن العلم بفرضيتها أن يعتقد أن هذه الصلاة التي يصليها فرض، فلو كان يتردد فيها
أو اعتقد أن الصلاة المفروضة نفل ليست فرضا لم تنعقد صلاته حتى يعرف أنها فرض فتصح منه. لو كان يصلي صلاة الظهر ففي نفسه أن هذه الصلاة نافلة ليست مفروضة، ما حكم صلاته؟ لو صلى 4 ركعات وصلى ضمن الوقت شو حكم صلاته؟ لا تصح، لأنها هي مفروضة، هو شو ظنها؟ نافلة سنة، فصلاته لا تنعقد. وحكمه إن كان كقريب عهد بإسلام، مثل إنسان أسلم حديثا أسلم جديدا ما بيعرف منه سمعان ماذا يقول أهل الإسلام في هذه الصلاة، ظنها من النوافل، لا يحكم عليه بالكفر، لا يحكم عليه بالردة، ولكن ينبه ويقال له لا تعود إلى مثل هذا، اعتقد أنها فرض وأعدها. تبعت كيف؟ أما من كان يعيش بين المسلمين ويعرف أن صلاة الظهر من الصلوات المفروضات ثم قال عنها هي صلاة نافلة غير مفروضة، شو بيكون حكمه؟ بيكون كذب الشرع، كذب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد أن فرضا من فروضها سنة، أي غير واجب، كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعية. فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا تصح صلاته عندهم. أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت صلاته، ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره. من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. الصلوات لها أركان، لها فرائض، من فرائض الصلاة من أركانها التي لا بد منها لصحة الصلاة الركوع، السجود، القيام في الفرض للقادر. فلو أن إنسانا كان يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وكان في نفسه أنه هذا الركوع لأن أركعه في صلاتي ليس فرضا إنما هو سنة، ما حكم صلاة هذا الرجل أو هذا الإنسان؟ لا تصح صلاته. كذلك لو قلنا في مذهب الإمام الشافعي، مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن فرض لا بد منه، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة. في مذهب الشافعية هذا هو الحال، إذا كان يصلي صلاة نافلة أو كان يصلي صلاة مفروضة. إذا كان يصلي صلاة منفردا وهو منفرد أو وهو مأموم أو وهو إمام، في هذه الأحوال الثلاثة عندهم لا بد أن يقرأ الفاتحة، وعندهم لا بد أن يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلوات. فإن لم يفعل ما قرأ الفاتحة سواء كان مأموما أم منفردا، الجواب في مذهب الشافعي لا تصح صلاته. فإذا قال أنا أقرأها ولكن أنا أعتبرها هذه القراءة من النوافل لا أعتبرها من الفرائض، ما حكم صلاته في مذهب الشافعية؟ عندهم لا تصح الصلاة. أما في مذاهب أخرى قراءة الفاتحة تكون على المأموم وعلى المنفرد، اللي عم يصلي منفرد بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي إمام بيقرأ الفاتحة، اللي عم يصلي مأموم عند المذاهب الثلاثة عند السادة المالكية والحنفية والحنابلة لا يقرأ الفاتحة، بيقف المأموم ولا يقرأ الفاتحة خلف الإمام وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. وهذه رخصة، كثير من الناس نرشدهم إلى هذه الرخصة، أو لأن بعضهم يعني بعض الناس أحيانا أثناء قراءة الفاتحة يجهر في غير محل الجهر، هو مأموم، المأموم يجهر أم الإمام الذي يجهر؟ الإمام يجهر مش المأموم. على بعض الأحيان تسمع بعض الأشخاص عم يقرأ الفاتحة
هو مأموم صوته أعلى من صوت الإمام، فاللي حده شو بيصير فيه؟ بيرتبك وبتشوش. فلذلك مثل هذا ينصح، خذ عن تلك المذاهب. حتى في مذهب الشافعي غير مسموح لك ترفع صوتك، أنت مأموم، أنت في مذهب الشافعي بتقرأ الفاتحة وتسمع نفسك، ما بتسمع الجيرانك وكل المسجد، بتسمع نفسك فقط. عم تحاول ما عم تستطيع، بنقول لك بلى بتقدر بتستطيع، شو هذا شيء ضمن المستطاع، لو كان فوق المستطاع ما كان تكلم فيه الإمام الشافعي في هذا، بس هذا في كسل من جهتك. فلو افترضنا أنه أنت عم تحاول بس بدك وقت، خذ بالمذاهب الثلاثة، قف ولا تقرأ الفاتحة خلف الإمام، هون على نفسك وهون على غيرك. فإذا قراءة الفاتحة في مذهب الشافعي رضي الله عنه ركن لا بد منه لصحة الصلاة، على أن تكون القراءة صحيحة، على أن تكون القراءة صحيحة. أما إذا أخل بإخراج الحروف من مخارجها، بدل ما يقول الذين أنعمت عليهم، قال الذين أنعمت عليهم، بدل الذين بالذال شو قرأ؟ الذين بالزاي، لا تصح منهم، هذا ما صحت قراءته. كذلك لو قال بدل نستعين قرأ نستعين، كمان هذا ما بيصح، بدل حرف بحرف. فإذا قراءة الفاتحة مع إخراج الحرف من مخرجه مع الترتيب والموالاة، الترتيب في الفاتحة أن يقرأها كما هي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى ولا الضالين. أما لو قال الحمد لله رب العالمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إياك نعبد وإياك نستعين، بتصح منه؟ لا تصح، لابد من الترتيب ولابد من الموالاة بين كل آية وآية، يسكت مقدار تنفسه. الحمد لله رب العالمين، ما بيغط شو 10 دقائق، الرحمن الرحيم، هذا صار انقطاع بالموالاة. فإذا لابد من إخراج الحرف من مخرجه والترتيب والموالاة بين آيات الفاتحة، كذلك لابد من تجنب اللحن الذي يخل. اللحن الذي يخل معناه يغير بحركات الإعراب بشكل يغير بالمعنى فتفسد إن تعمد ذلك، أو كان يغير بالإعراب بالحركات، ولو كان لا يغير المعنى كذلك لابد أن يتجنبه ولا يتعمد ذلك. هذا كله يأتي من شروط قراءة الفاتحة، فإذا قرأها على الوجه الصحيح فقراءته صحيحة، فإذا أخل بهذه الشروط فقراءته غير صحيحة، فبالتالي صلاته غير صحيحة. فإذا من شروط صحة الصلاة أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة. أما لو قال أفعال الصلاة مفروضة وصلى، أقوالها التي فيها مفروضة، هذا لا تفسد صلاته. أو قال يوجد بعض الأشياء في الصلاة، بعض الأفعال مفروضة وبعض الأفعال هي مسنونة، لكن ما حدد إنما أطلق قال بعضها هكذا وبعضها هكذا، هذا لا تفسد صلاته. كذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولو كان في ظلمة وخاليا تأدبا مع الله تعالى. ولو كان في غرفة وحده بده يصلي لابد أن يستر العورة، ولو كان في ظلمة مكان ظلام لابد أن يستر العورة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. والستر يحصل بما يستر لون الجلد والشعر، هذا الساتر الذي ستر به البشرة والشعر بالنسبة للإمرأة، هذا لا يظهر من خلاله لون الشعر ولا يظهر من خلاله لون البشرة، يعني من خلاله لا يعرف جلده أبيض أم جلده أسمر وما شابه ذلك، شعره لونه كذا أم شعره لونه كذا. هذا الساتر
هذا هو الذي أقله لحصول الواجب. وأما ما لا يستر اللون فلا يكفي، لو ستر عورته بساتر يكشف لون البشرة من خلاله، هل يكفي ذلك لصحة الستر؟ الجواب لا يكفي. ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى ومن الجوانب لا من الأسفل، ليس شرطا أن يكون الستر من أسفل، يعني من شرط الإنسان تحت لبسه للقميص، القميص هو العباية الطويلة نحن نسميها جلابية، لو ما لبس تحت العباية بنطلون، لكن هو لابس العباية بتصح، العباية سترت ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل فصلاته صحيحة، لو ما كان لابس تحت العباية بنطلون مثل ما بيعمل الإنسان المحرم بالحج أو بالعمرة، شو بيلبس الرجل المحرم بالحج أو بالعمرة؟ شو بيلبس؟ بيلبس إزار ورداء، المنشفة اللي بحطها على خصره ويضع الرداء على كتفه، ولا يلبس شيئا آخر، لا كلسات ولا بنطلون ولا قميص ولا ثياب داخلية، خلاص يتجرد عن كل الملبوس المحيط بالبدن ويكتفي بهذا الإزار وهذا الرداء اللي على كتفه. ما حكم صلاته؟ أكيد صحيحة، هذا يكون ساتر ما بين الصدر والركبة، لو ما ستر من جهة أسفل، لكن ساتر من جهة أعلى لو نظر من فوق لا يظهر شيء مما بين صدرته وركبته، لو نظر على جوانبه من قدامه من وراه على جنبه على يمينه على شماله لا يرى شيء مما بين الصدر والركبة، معناه حصل المطلوب. كذلك بالنسبة للمرأة، عورة المرأة الحرة كل البدن، يعني كل بدنها إلا الوجه، إلا الوجه والكفين، معناه الوجه والكفان ليس فرضا عليها أن تغطيهما، لكن ما سوى ذلك واجب أن تغطي المرأة بقية ذلك في صلاتها وأمام الرجال الأجانب، في صلاتها لو ما كان في رجال، لو كانت وحدها أو كان في نساء لابد أن تستر هذا كل البدن إلا الوجه والكفين، خارج الصلاة تستر كل البدن إلا الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب. فإذا قيل ما هي عورة المرأة المسلمة الحرة أمام الرجال الأجانب، ما هي عورة المرأة أمام الرجال الأجانب؟ الجواب كل البدن إلا الوجه والكفين. أما عورتها أمام النساء، عورة المرأة أمام النساء المسلمات، شو عورة المرأة أمام النساء المسلمات؟ في مذهب الشافعي ما بين السرة والركبة، يعني حتى لو كانت أختها لو كانت أمها لا تكشف أمامها ما بين سرتها وركبتها. أما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة أزيد من ذلك، قال بعض العلماء تغطي بدنها ولا تكشف منه إلا ما تحتاج إليه عند العمل، ما تحتاج إليه في بيتها عند العمل في البيت لتظهره مثل شعرها مثل عنقها مثل العضد مثل القدم من أسفل، هذا تحتاج إليه أثناء العمل فيجوز لها أن تكشفه أمام المرأة الغير مسلمة. كذلك عورتها أمام الرجال المحارم في مذهب السادة الشافعية ما بين السرة والركبة. أما بالنسبة للصلاة عورتها شو هي؟ ما هي؟ كل البدن إلا الوجه والكفين، فإذا ظهر شيء مما سوى الوجه والكفين لا تصح الصلاة. وكذلك الأمر بالنسبة للطواف، طواف حول الكعبة المشرفة. زاد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال زيادة على الوجه والكفين، قال لو كشفت قدمها تصح صلاتها، أبو حنيفة إمام مجتهد قال لو كشفت قدمها، القدم هو من الكعبين ونازل من أسفل ليس مع الساق، أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لو صلت ومبين أصابع إجريها في مذهب الحنفي شو حكم صلاتها؟ عنده تصح، وهذا قول عند المالكية. أما غيرهم من العلماء قالوا لا، ونحن نأخذ بالاحتياط، شو نعمل نحن؟ نحتاط، نقول له غطي
البسي شيء تستري به القدم. فإذا هذه الاختلافات بين المذاهب ما هي حتى الإنسان يضيع يقول ضيعونا وحيرونا، إنما هذه من باب التسهيل على الناس. فإذا رأينا من يفعل هذا لا نتسرع بالإنكار عليه، أما نحن لأنفسنا شو بنعمل؟ نأخذ بشو؟ نأخذ بالاحتياط، نحتاط في أمر ديننا. فإذا عورتها كل البدن إلا الوجه والكفين، بتكون ساترة للعورة بشكل لا يظهر اللون، لون الجلد ولا لون الشعر، ويكون الستر من كل الجوانب ومن الأعلى من جهة فوق، لو نظرت لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، ومن الجوانب لا يظهر شيء مما سوى الوجه والكفين، وليس شرطا من أسفل، وليس شرطا من أسفل. فلو لبست الملاءة يقال لها اليوم بعرف بعض الناس الشادور بسموه اليوم، يقال له بالعربية الملاءة، أو يقال له الجلباب. هذا الجلباب تلبسه المرأة فوق ثيابها، يعني هي لابسة القميص. شو القميص قلنا عنه؟ اللي هو العباية الفستان. القميص الرجال ما بتلبسه هي، بس العباية اللي هي فستان طويل، لابسة الفستان ومحجبة فوق الفستان الطويل، تلبس هذا الجلباب، هذا اللي هو واسع بغطي لتحت، هذا في حق النساء مستحب، هذا أمر حسن في دين الله عز وجل، ينبغي أن تفعل المرأة هذا الأمر، جاء الحث عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الجلباب مسنون مستحب، شيء حسن في الإسلام، تلبسه فوق ثيابها. فلو افترضنا هي تلبس هذا الفستان الطويل وفوقه هذا الجلباب إلى أسفل مغطاية، لو ما لبس بنطال سروال تصح الصلاة، ليس شرطا أن تكون السترة من لو نظر إليها شخص وهي كانت على مكان مرتفع فرأى شيئا من ساقها مثلا صلاتها هي صحيحة. أما الذي نظر، شو حكم الذي نظر؟ إذا كان رجل أجنبي نظر إلى ساقها وقع في معصية الله سبحانه وتعالى. هو إذا نظر إلى شعره ما بيجوز لنظر لساقه، لكن العلماء عم يقولوا لو أن إنسانا يصلي مثلا، رجل يصلي وستر ما بين السرة والركبة، واقف على مصطبة، واقف على مكان مرتفع، ثم مر من تحته شخص فنظر فرأى شيئا من فخذه، رأى شيئا من فخذه، هل هذه الرؤية تؤثر على صحة صلاة المصلي؟ صلاة المصلي صحيحة، هو ستر ما بين السرة والركبة، لكن ذاك إذا تعمد أن ينظر إلى عورته شو حكمه الذي تعمد؟ عصى الله سبحانه وتعالى. مثل ما بيحصل بموسم الحج، بيلبس الرجل هذا الإزار ما بين السرة والركبة ويكون مجرد عن غيره من الثياب، فبيصلي سواء كان على مكان مرتفع أم لا ويصلي. فمن تعمد أن ينظر إلى ما بين سرته وركبته لذاك المصلي، شو حكم الذي تعمد أن ينظر إليه؟ هو الذي عصى الله سبحانه وتعالى. فإذا ويشترط في هذا الستر أن يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل. من هنا بنبه السادة الشافعية على أمر بتعلق بالنساء، يقولون بما أن الستر من أعلى ومن الجوانب لابد منه، بدنا ننبه النساء إذا أرادت أن تلبس ما يسمى ثياب الصلاة المؤلف من قطعتين، القطعة الأولى تصل إلى قريب الخاصرة والقطعة الأخرى أسفل البدن، إذا أرادت أن تلبس ثوب الصلاة مؤلف من قطعتين يقال لها انتبهي، معناه ينبغي أن تكوني ساترة لكل البدن ثم تلبسين هذه القطعتين. أما إذا لبست القطعتين وما في شيء تحت ثيابك، تحت القطعتين ما لبسي شيء، فلا تصح الصلاة. ليش؟ لأنه صارت إلى الخاصرة، يعني صار من الجانب يرى. شو صار من الجانب؟ صار من الجانب يرى شيء مما سوى الوجه والكفين، فلذلك لا تنعقد الصلاة ولا تصح في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. بدها تلبس قطعتين، بتكون لابسة تحت فستان طويل ومغطاية إلى الرسغ ومغطاية عنقها، ولبسها الفستان الطويل تحت، ففوقه هي لبست
القطعتين اللي بسموها ثياب الصلاة، وغطت على رأسها، لبست الخمار، تصح صلاتها. أما إذا كانت لا تلبس شيء تحت القطعتين فهذا لا يصح منها، أو أن تلبس ثوبا، ثوب الصلاة مؤلف من قطعة واحدة من رأسها إلى قدميها، ساعتها بصح منها. كيف؟ وما معنى الخمار؟ الخمار أن تغطي المرأة وجهها أم رأسها؟ جواب رأسها. أهل اللغة وأهل الشريعة قالوا الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، هذا هو الخمار المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما تغطية المرأة لوجهها يقال له نقاب، اللي بتغطي فيه وجه شو اسمه هذا؟ نقاب. وما حكم النقاب في الإسلام؟ ليس أمرا مفروضا، ليس واجبا، ولكنه شيء حسن، شيء حسن في الإسلام، لكن ليس فرضا إلا على أزواج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى عورته فخذه مثلا لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت صلاته. وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فوجه المرأة ليس بعورة، وكذلك كفاها. وجه الامرأة ليس بعورة يجوز لها أن تكشفه، كذلك كفها يجوز لها أن تكشفه. فلا يجب على المرأة الحرة ستر وجهها في الطرق.

بشرة الوجه والتي تكشف عن رأسها حاسرة. شو بنسميها؟ حاسرة. حاسرة الرأس هذه التي لا يجوز لها أن تكشف أمام الرجال الأجانب. أما سافرة الوجه لا تعصي، ولكن الأحسن أن تغطي، ولكن لا يجب. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فليست السرة والركبة عورة، إنما العورة ما بينهما. هذا الحكم في مذهب الشافعي رضي الله عنه، فالفخذ عنده من العورة يجب ستره، وهذا هو الأحوط. عورة الرجل في مذهب الإمام الشافعي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه لو أمام رجل هذا لا يجوز، حرام في دين الله سبحانه وتعالى، على حسب ما أدى اجتهاد الإمام الشافعي إلى ذلك. أما غير الإمام الشافعي، بعض العلماء من أهل العلم والورع والتقوى مثل الإمام مالك، مثل أحمد، مثل عطاء وغيرهم من أهل العلم الكبار، قالوا أكيد أحسن الرجل يغطي ما بين السرة والركبة، لكن لو كشف فخذه لا نقول عنه عصى الله ويستحق العذاب في الآخرة، نقول له غطي أحسن لك، أحسن لك. هذا مذهب مين؟ مالك. لكن نحن سمعنا أو أنت سمعت أو نحن قرأنا أو أنت قرأت كان الإمام مالك يمشي في الطرقات كاشفا فخذه، وكان يصلي بالناس ويخطب يوم الجمعة كاشفا فخذه، سمع فيه هذا الشيء؟ هو قال الأحسن أن يغطي ما بين السرة والركبة، لو كشف فخذه أنا لا أقول عصى، لكن أقول له غطي من باب الأحسن، وهذا هو الورع. أما غير الإمام مالك مثل الشافعي قال حرام، حرام أن يكشف الرجل فخذه أمام الرجال، لو أمام الرجال أو أمام النساء هذا حرام، لأن فخذه عورة، هكذا قال الإمام الشافعي، وهذا هو الأحوط في دين الله سبحانه وتعالى. وكل منهما له مستند، كل منهما له دليل، ولكن فائدة علمنا بهذا، شو فائدة نحن تعرفنا وتعلمنا أن الإمام مالكا قال كذا، أن من رأيناه يكشف فخذه مقلدا مذهب الإمام مالك لا حق لنا أن نعترض عليه أو أن نعنفه أو أن نشدد عليه، ما لنا حق نشدد عليه، إنما لنا حق أن نرشده بلطف، لو غطيت أحسن، حتى مالك بيقول لو غطيت بيكون أحسن، لكن أن نعنف عليه ونقول له ارتكبت حراما تستحق عذاب الله ليس لنا ذلك، لأن القاعدة المقررة عند علماء المسلمين لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. لا ينكر المختلف فيه معناه الأمر المختلف فيه بين أئمة الاجتهاد، مش بين أئمة المساجد اليوم والمؤذنين، بين أئمة الاجتهاد أمثال الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، هؤلاء ما اختلفوا فيه هو فسحة لنا. فلو كنت أنا على مذهب الشافعي رأيت شخصا يعمل شيئا لا يوافق مذهبنا ولكن يوافق مذهب أبي حنيفة، هل يجوز لي أن أعترض عليه وأن أنكر عليه؟ لا. والعكس لو أنا كنت على مذهب الحنفي وذاك على مذهب الشافعي، اختلاف أئمة الاجتهاد من أهل السنة هو رحمة للمسلمين، فيه فسحة للمسلمين، يجوز لنا تقليد هذا وتقليد ذاك، ولكن لنا أن نرشد وأن ندل الناس على ما هو فيه احتياط لهم في دينهم، الأحوط أن تفعل كذا، الأحسن أن تفعل كذا من غير تعنيف. هذه قاعدة مقررة في مذهب الإمام الشافعي ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وعند غيرهم، ليست قاعدة فقط عند الشافعية. هذه المعلومات تفيدنا إلى معرفة أنه لا يجوز لنا أن ننكر على من قلد مذهب مالك في أمر كشف الفخذ. اليوم إذا أنت بتروح عند المغاربة والبلاد المغرب من حيث العموم، المغرب والجزائر وتونس وبعض بلاد أفريقيا يتبعون مذهب مالك، تروح على بعض النواحي بيتبعوا مذهب

0: مذهب أبي حنيفة، طلع بعض النواحي بيتبع مذهب الإمام الشافعي. فإذا شفت شيء أنت غير معتاد عليه في بلدك، مثل بعض الإخوة مثلا من أهل طرابلس معتادين يصلوا صلاة الوتر في رمضان أو في غير رمضان، صلاة الوتر يصلونها على وفق مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول نصليها كما نصلي صلاة المغرب، طبعا مع شوي مع بعض الاختلافات، لكن بيصليها ثلاث ركعات متواصلة. فلو دخل هذا الرجل أو هذا الشخص إلى مسجد يأمه إمام على مذهب الشافعي، طلع فيه لا عم يصلي الوتر غير، عم يصلي مقدمة الوتر ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم، هل له أن يعترض عليه؟ هل لهذا الحنفي يعترض على الشافعي أو الشافعي يعترض على الحنفي؟ لا، هذا فيه فصحى للناس. فلذلك مطلوب منه يتعلم قبل أن يستعجل بالإنكار. ما يروح يقول لك لك لك هول كي بيصلوا صلاتهم لوحدهم، غريبة صلاتهم هول، هذا مذهب الشافعي يا فلان، مذهب الإمام الشافعي. من اتبع أحد المذاهب المعتبرة كالشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة لا يعترض عليه. على من يعترض؟ على من خالف الإجماع، على من خالف ما أجمعت عليه الأمة. من وقع في أمر منكر وهو مجمع عليه أنه منكر أنه حرام، هذا الذي ينكر عليه، هذا الذي يقال له اتق الله، أنت عصيت الله، أنت خالفت الإجماع، ننكر عليه ذلك. أما من اتبع مذهب من المذاهب المعتبرة هذا لا ينكر عليه. فإذن كل هذا نحصله في حضور مجالس علم الدين عند أهل السنة والجماعة. أما أصحاب الفرق المبتدعة، أهل الأهواء الذين يحملون في قلوبهم عقائد تخالف ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يستفتون في الدين بالمرة. ما تقول أنا بس بسأله بالحديث، أنا بس بسأله بالفقه، بس أنا بسأله بالقراءة، هذا لا يستفتى. من كان يحمل في قلبه عقيدة تخالف عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدة النبي هي عقيدة الجمهور، عقيدة جماعة المسلمين، عقيدة السواد الأعظم من هذه الأمة، من كان يحمل في قلبه ما يخالف هذه العقيدة لا يستفتى. لو كان صوته حلو يا أخي، لو كان صوته حلو بقراءة القرآن، لا يستفتى في الدين. هذا هو حكم الشريعة. قال الإمام النووي وغيره لا يجوز استفتاء غير الثقة. من أردنا أن نسأله في الدين بده يكون فيه له شروط، توفرت فيه شروط، بده يكون إنسان ثقة يخاف الله سبحانه وتعالى، تلقى العلم عند أهل السنة والجماعة بالإسناد المتصل، وكان أمينا في النقل، لا يفتي بلا علم. مثل هذا نستفتيه في أمر ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لكم جميعا، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.
1: كنا مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا، تحدث فيها عن كيفية تأدية الصلاة كما أمرنا الله بها.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

ومساء كل ليلة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. تحية لكم أعزائي المتابعين، ومن استوديوهاتنا نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

تصدر الخرف أسباب الوفاة في أستراليا للمرة الأولى عام 2024 متجاوزا مرض القلب. وتوقع دراسة دولية ارتفاع الإصابات الجديدة عالميا من 11 مليون و400 ألف حالة سنويا في عام 2023 إلى 24 مليون و700 ألف حالة بحلول 2050، مع معدلات أعلى بين النساء وسكان البلدان الأقل دخلا. وحذر الباحثون من ضغوط متزايدة على الأسر والأنظمة الصحية، داعين إلى الاستثمار في الوقاية وتقليص عوامل الخطر وتحسين التشخيص المبكر والرعاية وتعزيز جميع البيانات لتخطيط الخدمات، خصوصا في الدول ذات الموارد المحدودة وضمان وصول المرضى إلى العلاج. دعا أطباء في أستراليا الحكومة الفيدرالية إلى وقف الموافقة على مشاريع الغاز الجديدة ووضع خطة لاستبدال أجهزته تدريجيا ببدائل كهربائية. وأشار تقرير منظمة أطباء من أجل البيئة إلى ارتباط الطهي بالغاز بالربو، كما وتشير التقديرات إلى أنه قد يكون مسؤولا عن 12.3% من حالاته لدى الأطفال، مع التحذير من تعرض عاملي المطاعم للملوثات خصوصا مع سوء التهوية. هذا وأوصى خبراء بجدول زمني للتحول ومساعدات مالية للأسر محدودة الدخل والمستأجرين لاستبدال الأجهزة وفصل المنازل عن الشبكة ودعم الشركات أثناء الانتقال إلى الطاقة النظيفة. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 19 إسرائيليا آخرين بانفجار في الجليل الأعلى، 3 منهم بحالة خطرة، وقد نقل المصابون إلى المستشفيات، فيما ربطت تحقيقات أولية الحادثة بجسم متفجر لمسه تلميذ دون حسم طبيعة الجسم حتى الآن. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه يتعامل مع تهديد بطائرات مسيرة وصواريخ من نوع كروز، ولم يعلن تفاصيل عن الأهداف أو نتائج الاعتراض، فيما استمر تعليق العمل التشغيلي بمطار الملك خالد بالرياض للتحقق من سلامة مرافقه بعد الهجمات الأخيرة. اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي روسيا بانتهاك هدنة الطاقة التي أعلنها دونالد ترامب، وطالب واشنطن بضمان الالتزام بها، وقال إن كييف تنتظر تفاصيل الاتفاق، فيما امتنع الكرملين عن تأكيد سريانه، مؤكدا استمرار الاتصالات ورغبة موسكو في سلام طويل الأمد. أخيرا، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة باتجاه بحر اليابان، وعقدت سول اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي. وعزز الجيش الكوري الجنوبي المراقبة وحالة التأهب تحسبا لإطلاقات إضافية، فيما قال طوكيو إنها رصدت صاروخين على الأقل سقطا خارج منطقتها الاقتصادية الخالصة. من الإذاعة الإسلامية وفيناكم بهذه الأخبار، شكرا على المتابعة.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه هو العفو الغفار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقدر الأرزاق والأعمار، والمتفضل على عباده بالنعم التي ليست بقصار. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المصطفى المختار، ملاذ الخلائق في النوازل الكبار، والشافع المشفع في من أوبقته الكبائر بخلاصه من عذاب الملك الجبار، صلى الله عليه وعلى آله المتقين الأبرار، صلاة وسلاما دائمين آناء الليل وأطراف النهار. أما بعد، أحبابنا الكرام، وصلنا إلى الحديث 33. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. الطاعون يا أحبابنا، وهو وباء سنعرف به إن شاء الله تعالى، ولكن ننبه كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه للبخاري، أن كل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون. وقال ابن حجر في الفتح: الوباء يهمز ولا يهمز، وجمع المقصور بلا همز أوبية، وجمع المهموز أوباء، يقال أوبأت الأرض فهي موبئة، ووبئت فهي وبئة، ووبئت بضم الواو فهي موبوءة. قال عياض: الوباء عموم الأمراض، وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وباء لأنه من أفراده، لكن ليس كل وباء طاعون. وعلى ذلك يحمل قول الداودي لما ذكر الطاعون: الصحيح أنه الوباء. وكذا جاء عن الخليل بن أحمد أن الطاعون هو الوباء. وقال ابن الأثير في النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال غيره: الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده، والوباء أعم من الطاعون. ويسن يا أحبابنا الدعاء برفع الوباء، فقد أفرد البخاري بابا في الصحيح سماه باب الدعاء برفع الوباء والحمى. وقال ابن حجر في شرحه للبخاري: وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء، لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت، والموت حتم مقضي، فيكون ذلك عبثا. هيك البعض استشكل، لكن ابن حجر بيقول: وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء، لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض، وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير،
ولم يقل بذلك إلا شذوذ. والأحاديث الصحيحة ترد عليهم. وفي الالتجاء يا أحبابنا إلى الدعاء يقول ابن حجر مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره، لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه، بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالا على ما قدر فيلزم ترك العمل جملة، ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس. وليس من شرط الإيمان بالقدر ألا يتترس من رمي السهم، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. نعود إلى شرح حديثنا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. قال ابن حجر: الطاعون بوزن فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون. هذا كلام الجوهري. وقال الخليل: الطاعون الوباء. وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. وقال أبو الوليد الباجي: الطاعون هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحد بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفي كل طي من الجسد، والصحيح أنه الوباء. وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسمي الطاعونا لشبهها بها في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون. قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عمواس إنما كان طاعونا. وورد في الحديث أن الطاعون وخز الجن. وقال ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراقي، يعني الأماكن الطرية في الجسم، والآباط، وقد تخرج في الأيدي وفي الأصابع وحيث شاء الله. وقال النووي في الروضة: قيل الطاعون انصباب الدم إلى عضو، وقال آخرون: هو هيجان الدم وانتفاخه يقول المتولي وهو قريب من الجذام، من أصابه تآكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. وقال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك العضو. وقال النووي أيضا في تهذيبه: الطاعون هو ورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه، أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة، ويحصل معه خفقان وقيء، ويخرج غالبا في المراقي، يعني الأماكن الطرية كما قلنا في الجسم، والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. وقال جماعة من الأطباء: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن،
وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة. قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد، يستحيل يعني يتحول إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان والغشي والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع. وأردأه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قل من يسلم منه، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر. والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء. هاي أحبابنا عدة تعريفات للطاعون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من هذا المرض وأن يرفع عنا الوباء والأمراض. فأخبرها صلى الله عليه وسلم، أخبر عائشة عن الطاعون لما سألت عنه أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. قال القسطلاني: يبعثه الله على من يشاء من كافر أو عاص، كما في قصة آل فرعون وقصة أصحاب موسى مع بلعام. وهؤلاء كان قد نزل فيهم الطاعون عذابا من الله لهم. وفي بلعام هذا فسر قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقصته كان فيما قاله ابن عباس وغيره أن قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم، فلما ألحوا عليه ركب حمارة له ثم سار نحو معسكر بني إسرائيل، فلما أشرف عليهم ربضت به حمارته فضربها حتى قامت، ثم سارت غير بعيد وربضت يعني قعدت، فضربها ضربا أشد من الأول فقامت ثم ربضت فضربها، فقالت له: يا بلعام أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به، حتى أشرف عليهم من رأس جبل حسبان ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو عليهم فجعل لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم نفسه، فلاموه على ذلك فاعتذر إليهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذا، واندلع لسانه حتى وقع على صدره وقال لقومه: ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة. ثم أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن لهم حتى لعلهم يقعون في الزنا، فإنه متى زنى رجل منهم كفيتموهم. ففعلوا وزينوا نساءهم وبعثوهن إلى المعسكر، فمرت امرأة منهم اسمها كستا برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن شلوم، يقال إنه كان رأس سبط بني شمعون بن يعقوب، ف
فدخل بها قبته، فلما خلا بها أرسل الله الطاعون على بني إسرائيل فجعل يجوس فيهم. فلما بلغ الخبر إلى فنحاس بن العيزران بن هارون أخذ حربته وكانت من حديد، فدخل عليهما القبة فانتظمهما جميعا فيها، ثم خرج بهما على الناس والحربة في يده، وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إلى لحيته، ورفعهما نحو السماء وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. فرفع الطاعون. فكان جملة من مات في تلك الساعة يا أحبابنا 70,000، والمقلل يقول 20,000. الحديث يقول: قال عليه الصلاة والسلام: فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. قال ابن حجر: أي من هذه الأمة. وفي رواية عند أحمد: فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم ورجس على الكافر. وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين، وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل لهم في الدنيا قبل الآخرة. وقد يقع يا أحبابنا الطاعون في بلاد بسبب كثرة الفواحش. يقول ابن حجر: لقد وقع في حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة، أخرجه ابن ماجه والبيهقي بلفظ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وله شاهد عن ابن عباس في الموطأ بلفظ: ولا فشى الزنا في قوم ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت. وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولا بلفظ: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وللطبراني من حديث عمرو بن العاص بلفظ: ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء. وفي حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد بلفظ: ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب. نسأل الله أن يحفظنا من هذه الفواحش، وأن يبعد عنا الحرام، وأن يشغلنا بطاعته. قال عليه الصلاة والسلام: فليس من عبد يقع في الطاعون، أي في مكان هو فيه، فيمكث في بلده، في رواية الإمام أحمد في بيته، ويمكث فيه ولا يخرج من البلد، أي التي وقع فيها الطاعون، صابرا، أي غير منزعج ولا قلق، بل مسلما لأمر الله، راضيا بقضائه، كما فعل أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة. وهذا يا أحبابنا يقول ابن حجر قيد في حصول أجر الشهادة

تشعرون. قال الصحابي: قلت يا رسول الله كيف يقولون؟ قال: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعض، يقولون إن الخير من الله والشر من الشيطان. رواه الإمام البيهقي رحمه الله بإسناده إلى رافع بن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أخبر به الحبيب المصطفى يا أحبابنا نراه في أيامنا اليوم. بعض الناس يقولون الله ما خلق الشر، وبعضهم يقول الله لم يخلق شرا محضا، الله يقولون لا يخلق شرا محضا. كل هذا تكذيب للقرآن وتكذيب لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ينطبق عليهم هذا الحديث أنهم يكذبون بالقرآن لما يقولون أن الخير يخلقه الله وأن الشر ليس بخلق الله والعياذ بالله تعالى. فالخير يا أحبابنا من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله ولكن ليس بمحبته ورضاه. الله خلقه، الله تبارك وتعالى قدره، لكنه لا يرضى به، لا يحبه. الله لا يحب الشر ولا يرضى به بل نهى عنه، لكن الله خالق الخير والشر، لكنه يرضى الخير ولا يرضى الشر. الله تعالى خالق أفعال العباد ونياتهم ومشيئتهم، شرها وخيرها. لذلك يا أحبابنا علينا أن نعلم أنه لا يجري شيء في هذا العالم إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. القدر يا أحبابنا هو جعل كل شيء على ما هو عليه. هذا تعريف القدر، جعل كل شيء على ما هو عليه. وتقدير الله للشر وإرادته للشر وخلقه للشر ليس قبيحا منه تعالى. بعض الناس بيقول لك إذا ربنا خلق الشر بيكون شرير، إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد الشر يكون شرير، هكذا يقولون. نقول له: خلق الله للشر، إرادة الله للشر، هذا ليس قبيحا من الله. الله خلق إبليس يعترض عليه؟ إنما فعل العبد للقبيح قبيح. ما هو القبيح؟ أن يفعل العبد ما نهاه الله عنه. فإذا فعل العبد ما نهاه الله عنه يكون وقع في القبيح. أما الله سبحانه وتعالى لا يقال إن خلقه للقبيح قبيح منه أو إرادة للقبيح قبيح منه. الله خلق الكفر وخلق الشياطين وخلق إبليس، لا يعترض على الله سبحانه وتعالى. العبد مأمور بفعل الخير، منهي عن فعل الشر. أما الله تعالى يا أحبابنا فهو الآمر الذي لا آمر له والناهي الذي لا ناهي له. الفرق يا أحبابنا بين الخير والشر كما ذكرنا: الخير يحبه الله وأمر به، الشر لا يحبه الله ونهى عنه. وإلا فكل بخلق الله وتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله. طيب، بعض الناس بيسأل هذا السؤال وبتكرر، يقول لك: هل الإنسان مخير أم مسير؟ هذا السؤال يجري على ألسنة كثير من الناس. احفظوا الجواب على هذا السؤال. الجواب أن يقال أن الإنسان مختار تحت مشيئة الله. فالإنسان له اختيار، يعني له مشيئة، له إرادة، لكنه لا يخرج عن مشيئة الله. مشيئة الإنسان يخلقها الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن لا يقال الإنسان له اختيار مستقل عن مشيئة الله كما يقول هؤلاء الذين يقولون يخلق فعله، ولا يقال الإنسان لا مشيئة له. الإنسان يا أحبابنا يكتسب أعماله فقط ولكنه لا يخلقها. الله تعالى يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالإنسان لا يكون منه إلا ما قدر الله. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وقل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فحظ العبد من فعله توجيه القصد نحو العمل، والله يخلقه عند ذلك إن شاء. فالعباد يا أحبابنا مظاهر لاكتساب الأعمال، لا حظ

لهم في الخلق. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ شو معنى هذه الآية؟ معناه لا خالق إلا الله. وروى ابن حبان أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله صانع كل صانع وصنعته، أي صانع العبد وفعله. ومن أقوى الأدلة لأهل السنة نصرهم الله الأشاعرة والماتريدية أن الله هو خالق فعل العبد، لا حظ للعبد في الخلق، قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية من سورة الأنفال يا أحبابنا، شو معناها؟ معناها وما رميت يا محمد خلقا، لأن الآية فيها وما رميت، هذا نفي الرمي، إذ رميت هذا إثبات للرمي، والقرآن لا يتعارض، فإذا بده يكون منفي الرمي عن سيدنا محمد من حيثية ومثبت له من حيثية حتى لا يقع الشخص في التعارض ولا يقول أن القرآن متعارض. فنقول معنى الآية وما رميت يا محمد خلقا، نفينا الرمي عن سيدنا محمد من حيث الخلق، أنت لم تخلق الرمي يا محمد، إذ رميت كسبا، إذن أثبتنا لسيدنا محمد الرمي من حيث الكسب، توجيه القصد نحو العمل ويخلقه الله تعالى. ماذا يقول ربنا؟ ولكن الله رمى، أي ولكن الله هو الذي خلق الرمي، لأن هذه الحفنة من التراب لما أخذها النبي ورماها على الكفار وقال شاهت الوجوه، لم تترك عين كافر إلا دخلت. من الذي خلق هذا الرمي؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك سئل إمامنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عن القدر، فاسمعوا يا أحبابنا ماذا قال. قال: ما شئت أي يا ربي كان وإن لم أشأ أنا، يعني إذا شئت يا ربي أنت يكون وإن لم أشأ أنا، وما شئت أنا يا ربي إن لم تشأ أنت لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، في علم الله يجري الفتى النشيط والمسن الكبير في السن، على ذا مننت، ذا هذا مننت عليه بالهداية والإسلام والأعمال الصالحة، وهذا خذلته فلم توفقه لطاعتك، وهذا أعنته على فعل الطاعة، وذا لم تعن، فمنهم قبيح ومنهم حسن. انظروا كيف فسر سيدنا الشافعي القدر، فسر القدر بالمشيئة، وبين أن ما شاءه الله لابد أن يكون، وما شاءه العبد لا يكون إلا إذا شاء الله أن يكون، وأن كل شيء بخلق الله وعلمه ومشيئته. وقد ضل أناس ينسبون أنفسهم زورا وبهتانا للإسلام، فجعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. بعض الناس بيقول لك إذا العبد شاء ربنا يشاء، يعني الله مشيئته متوقفة على مشيئة عبده، هذا ضد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا ضد هذه الآية. هؤلاء فرقة يقال لهم المعتزلة، خالفوا الأشاعرة والماتريدية والعياذ بالله، فرقة ضالة مضلة. ماذا تقول؟ تقول: إن الله خلق أجسامنا، هو اللي خلق أجسام العباد، وأعطاهم القدرة على خلق أفعالهم. قالوا: أما إحنا اللي بنخلق أفعالنا، أما أجسادنا هو اللي خلقها. حتى قالوا والعياذ بالله: ثم صار عاجزا عن خلق الأعمال. انظروا إلى هذا الكلام الشنيع في الكفر. هؤلاء المعتزلة قال بعض العلماء عن مقالتهم هذه: جعلوا الله كما يقول المثل، أدخلته داري فأخرجني منها. جعلوا الله مغلوب في ملكه، بيقولوا الله بعد ما أعطى العباد القدرة على خلقهم لأفعالهم ما عاد قادرا أن يخلق أفعالهم، صار عاجزا والعياذ بالله تعالى. ثم قولهم: الله هو يخلق الأجسام والأجسام هي تخلق الحركات والسكنات، معناه ما يخلقه العبد أكثر مما يخلقه الله سبحانه وتعالى، لأن الحركات والسكنات أكثر من الأجسام. فإذا كان الجسم يخلقه الله وهذا الجسم هو يخلق حركاته وسكناته، معناه ما يخلقه الجسم أكثر مما يخلقه الله، ويكفي هذا فساد. هؤلاء جعلوا الله مغلوب
والله تعالى يقول: والله غالب على أمره، معناه مشيئته نافذة. لذلك يا أحبابنا، هؤلاء كان أهل السنة لهم بالمرصاد، وكانوا يردون عليهم الأشاعرة والماتريدية، نصرهم الله، ردوا على المعتزلة، وقبلهم إمام الأشاعرة الإمام أبو الحسن الأشعري جزاه الله عن الإسلام خيرا، والإمام أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام خيرا، ردوا على هؤلاء المعتزلة وأقاموا عليهم الحجج. ومن ذلك يا أحبابنا أنها حصلت قصة ذكرها ابن حجر، مناظرة بين معتزلي وإمام من أئمة أهل السنة يقال له أبو إسحاق الأسفرايني رضي الله عنه. فالمعتزلي هذا الصاحب يقال له بدأ كلامه بقوله: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن يسمع سيدنا الإسفرايني بأن الله لا يشاء حصول الشر، ولم يشاء حصول الشر، ولم يخلق الشر. فقال له سيدنا أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي لما سمع هذا الجواب: يا أبا إسحاق، أيحب ربنا أن يعصى؟ فأجابه أبو إسحاق، قال له: أيعصى ربنا قهرا؟ معناه الله سبحانه وتعالى المعصية تحصل بمشيئته وخلقه لها، لو لم يشأ الله المعصية ما خلق إبليس وهو عالم أنه سيعصيه، ولو لم يشأ الله المعصية ما خلق النار وهو يعلم أنه سيدخلها الكفار. فالله لا يتأذى من معاصي العباد ومن شتمهم إياه. فعندئذ قال هذا المعتزلي لسيدنا أبي إسحاق: أرأيت يا أبا إسحاق، أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ يعني بزعمه إذا ربنا منع عني الهدى وشاء لي الردى، كيف بده يكون هيك أحسن إلي؟ فشو قال له سيدنا أبو إسحاق؟ قال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فلما أعطاه هذا الجواب انقطع هذا المعتزلي وسكت، لأنه لم يستطع أن يقاوم هذه الحجة، كسره هذا الإمام الأشعري بالحجة رضي الله عنه وجزاه الله خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان له مثل أجر الشهيد. يقول ابن حجر: ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة، لأن درجات الشهداء متفاوتة كنظيره من العصاة إذا قتل مجاهدا في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا مقبلا غير مدبر. يعني مش إذا واحد يا أحبابنا مات بالطاعون وكان شهيد بيكون أفضل من الولي، ليس المعنى هذا، إنما نال هذه الشهادة. أحيانا قد يقاتل إنسان في سبيل الله ويكون صادق ويكون فاسق، هذا له هذه المزية أنه نال الشهادة في سبيل الله، لكن لا يكون أفضل من الأولياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. ومن رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا، فقد أخرج أحمد وصححه ابن حبان من حديث عتبة بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القتل ثلاثة: رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذاك الشهيد المفتخر في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن قرف على نفسه من الخطايا، يعني ارتكب كثير من الذنوب والخطايا، قرف على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فانمحت خطاياه، إن السيف محاء للخطايا. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى يقتل فهو في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. وذكر ابن حجر وغيره ممن ألف في الطاعون مؤلفا خاصة آدابا متعلقة بمن أصابه الطاعون أو غيره، إن شاء الله ننتفع بهذه الآداب لسيما بهذا البلاء الذي نزل بنا، منها أن يسأل الله تعالى العافية،
وأن يستعيذ بالله من الأسقام. كذلك الصبر على قضاء الله تعالى والرضا بما يقدره. كذلك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا يتأكد في حق من وقع في الأمراض المخوفة، وطريق من وقع له ذلك أن يستحضر أنه ضعيف في مخلوقات الله، وأن رحمة الله تسع أمثال أمثال أمثاله، وأن الله تعالى غني عن تعذيبه، ويستحضر آيات الرجاء، ويعترف بتقصيره، ويعترف بذنوبه، ويستحضر أحاديث الرجاء. وذكر الحافظ السخاوي أنه ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الأمراض والأوبئة والطاعون. ينبغي يا أحبابنا، هذا تعليم لنا، أن نكثر في هذه الأيام من الصلاة على النبي حتى يرتفع عنا هذا المرض. قل 1000 مرة 2000 مرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي سبب في دفع الأمراض، سبب في مغفرة الذنوب، سبب في رفع البلاء والوباء. الصلاة عليه، يعني على الرسول عند وقوع الطاعون، يقول ابن أبي حجلة عن ابن خطيب يبرود أن رجلا من الصالحين أخبره أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدفع الطاعون. يقول ابن أبي حجلة أنه تلقى ذلك بالقبول، فصار في كل حين يقوم ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. قال ثم استدل على أصل المسألة بأمور منها، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة الذي يكثر من الصلاة عليه، قال له النبي إذا تكفى همك، يعني هذا يدل أن الصلاة على النبي سبب في إزالة الهم، والهم نزل بنا والوباء نزل بنا. ومنها قوله في الحديث إن أنجاكم من أهوالها ومواطنها يوم القيامة أكثركم علي صلاة في الدنيا. يعني يا أحبابنا، إذا كانت الصلاة على النبي تدفع أهوال يوم القيامة، فدفعها للطاعون الذي هو من أهوال الدنيا من باب أولى، وكذلك دفعها لهذا المرض الذي نزل بنا من باب أولى. لذلك نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أحبابنا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيها بركة بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه صلوات ربي وسلامه. لذلك ذكر الشيخ شهاب الدين ابن أبي حجلة أيضا أن بعض الصالحين حين كثر الطاعون في المحلة التي يعيش فيها، ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وشكى إليه الحال، فأمره النبي أن يدعو بهذا الدعاء، إن شاء الله نحفظه وندعو به، لا سيما بهذا البلاء الذي نزل بنا، لعله يرفع عنا بسبب هذا الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل، وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وصلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم كما شفعت نبيك فينا فأمهلتنا وعمرت بنا منازلنا، فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

مسجد عداس، مسجد بالطائف، بني حيث اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بعداس ودعاه إلى الإسلام وآمن. فما قصة رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف؟ بعد أن اشتد أذى قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى شديدا، رحل النبي إلى الطائف. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبائل مكة إلى الإسلام قبيلة قبيلة، يسأل كل قبيلة عن الحماية. يبحث الرسول عليه الصلاة والسلام عن قبيلة تحمي دعوته يأوي إليها، ولكن رفضت كل القبائل حماية النبي عليه الصلاة والسلام. وازداد الأمر شدة بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل أبو طالب لم يسلم، لكنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحميه ويحبه محبة كبيرة. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عنده قبيل أن يموت، وكان يعاني من المرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: يا عم، قلها، أي قل الشهادتين، أشهد لك بها غدا عند الله. فأبى أبو طالب أن ينطق بشهادة الحق، خاف أن تعيره النساء من بعد مماته. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بعد مدة بوفاة عمه أبي طالب. ازداد أذى قريش على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ممات أبي طالب، حتى صار بعض الناس يضع التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو ماشٍ. اشتد الأذى جدا جدا جدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته ذات يوم وعلى رأسه التراب، فجعلت بنية للنبي عليه الصلاة والسلام تمسح التراب عن وجهه وتبكي، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج بعدها حبيب الله إلى الطائف حتى يلتقي ببني ثقيف، يسألهم الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام، ويرجو منهم حماية هذه الدعوة. لكن ما كان من ثقيف إلا أن ردوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحاربوه أشد المحاربة، آذوه وصاروا يرمون عليه الحجارة حتى يخرجوه من الطائف. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، وكان رسول الله يحبه محبة شديدة. فصار زيد يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجارة حتى شج رأسه، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بستان يأوي عنده. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك البستان وصار يشكو أمره إلى الله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكيلني؟ إلى عدو يتجهمني أم عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع إلي. جاء غلام يقال له عداس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قطيف عنب، ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتناول منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من العنب وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فتعجب عداس وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل هذه الناحية لا يرددون تلك العبارات. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: من أي النواحي أنت؟ فأخبره أنه من نينوى، وهي مكان في العراق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من مكان فيه نبي الله يونس، لأن يونس عليه السلام هو نبي مرسل وكان في تلك الناحية. فتعجب عداس: كيف يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يونس بن متى؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي، وأن يونس أخوه نبي. فالأنبياء إخوة في هذا الدين، جاءوا كلهم بدين واحد، بدين الإسلام، من لدن آدم
إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام مروراً بإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام أجمعين. فأكب عداس على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، فقال له الناس: إياك أن تترك دينك إلى دينه. فقال لهم: أخبرني بأمر لا يعرفه إلا نبي. وحيث التقى النبي عليه الصلاة والسلام بعداس في رحلة الطائف، بني مسجد مشهور هناك بمسجد عداس. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام، عاد أولاً إلى حراء، وحراء حيث الغار جبل النور، المكان الذي دخله الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي فيه أولاً. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطلب الجوار ليدخل مكة، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً من دخول مكة حتى لقي الجوار ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش أذى شديداً، فمما يروى أنه بعد وفاة أبي طالب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشاً لم تتمكن من أذاه هذه الأذية إلا بعد وفاة أبي طالب. فلما سمع بذلك أبو لهب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيحميه، أخذته الحمية، لأن أبا لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو أخو أبي طالب. ولم يكن آمن أبو لهب ولم يؤمن حتى مات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام، وكان الناس لا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة لأبي لهب. لكن احتال أبو جهل على أبي لهب حتى لا يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليمنعه من حماية النبي عليه الصلاة والسلام، وصار يخبره بما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أن آباءهم الذين كانوا على الشرك إنما هم في النار، ومن جملتهم أبو طالب الذي لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسلم. فامتنع أبو لهب من حماية النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو جهل: سأحمل صخرة عظيمة ما أطيق حملها، أضرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا. فأخذ هذه الصخرة، وما إن اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع متغير اللون، فسئل: ما بك يا أبا الحكم؟ فأخبرهم أنه رأى فحلا عظيما إذا اقترب منه أكله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت النبي عليه الصلاة والسلام إن وجد شدة وأذى أكثر مما وجده في أحد، فأخبرها عن اليوم الذي لقي فيه الأذى من قوم عبد ياليل، وهم من ثقيف الذين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في الطائف. وأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقتها جاءه جبريل يقول له: سمع الله تعالى ما أجابك قومك يا محمد، وهذا ملك الجبال، مره بما شئت. فسأله ملك الجبال، قال: يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول ربي الله. في الطائف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. هناك كان رسول الله، هناك كان الحبيب.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. نبدأ معكم بذكر الله تعالى بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين. أطيب التحيات الصباحية لكم مستمعينا الكرام من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. يسعدنا أن نلتقي مجددا معكم على الهواء مباشرة من إذاعة الجالية الإسلامية وعلى دروب الخير إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين.

استقبلنا يوما جديدا مستمعينا الكرام، وها نحن معكم في صباح يوم جديد، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء 13 من شهر أكتوبر تشرين الأول للعام 2026، الثاني من شهر جماد الأولى للعام الهجري 1448. نعم، تمضي الأيام بسرعة مستمعينا الكرام، والأعمار تمضي بنا، فطوبى لمن اغتنم أوقاته بطاعة الله عز وجل وما يرضي الله تعالى، فنسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يغتنمون أوقاتهم بما ينفع ويفيد وبما يسرنا إن شاء الله يوم القيامة، بما يسرنا أن نراه في صحائف أعمالنا يوم العرض على الله يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وأن يدخلنا الجنة من غير سابق عذاب، اللهم آمين يا أرحم الراحمين.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مجاورة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام مع حسن الحال، اللهم آمين. من حي كل من انضم إلينا الآن، اللي فتح الراديو الآن عم يسمعنا عم يتابعنا بفترة الخدمات لليوم الثلاثاء، تحياتنا للجميع، وإن شاء الله بتكونوا مستمتعين وأوقات طيبة هنيئة نتمناها لكم برفقتنا ورفقة برامج إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM ومن خلال الديجيتال راديو والأبليكيشن والموقع وبأي وسيلة كنتم عم تتابعونا، تحياتنا لكم.

مع فترة الخدمات أحبابنا الكرام، بنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة إذا كان عندكم شيء معروض للبيع أو طالبين شراء بعض الأشياء من أثاث منزل أو سيارة أو معروض بيت للإيجار، أو بدكم تستأجروا بيت عندكم هاوزنج كوميشن للتبديل، عم تبحثوا عن عمل أو عن عمال، فكل هالأشياء متاحة لا تطلبوها أو تعرضوها على الهواء من خلال إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، والاتصال بالرقم 97072749707272747، وأيضا رسائلكم من خلال الواتساب على الرقم 0410-830-930-0410-830-930.

عامة مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة، وبتخف هل بيخف احتمالية بتخف احتمالية هطول الأمطار مع فترة ما بعد الظهر أو خلال فترة ما بعد الظهر. المتساقطات المتوقعة 8 إلى 20 ملمتر، ودرجات الحرارة المتوقعة بأقصاها اليوم 22 درجة، حاليا حوالي 19. قد خلقت كما تشاء يا جمال. أما بالنسبة لحالة الطقس يوم غد، ودائما حسب دائرة الأرصاد الجوية بمدينة سيدني، متوقع يكون الطقس غائم مع احتمال متوسط لأمطار متفرقة خاصة في فترة الصباح ليوم غد، والحرارة المتوقعة بتتراوح ما بين 13 و19 درجة مئوية إن شاء الله عز وجل. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يبدو أنه هالأسبوع الطقس هيك يعني ما بين غائم مشمس أو غائم جزئيا مع أمطار متفرقة بتزيد نسبتها بين يوم وآخر. الله أعلم، لنشوف كيف يكون هالأسبوع. يعني بكرة مثل ما ذكرنا يعني احتمال بعض الأمطار بمدينة سيدني لغاية مليمتر قليل، يعني باللي بعده لغاية 5 مليمتر، بعدين 1 لـ10 منشوف يعني حسب يوم الجمعة كأنه في أمطار زيادة، والويكند كمان يعني متوقع هيك بعض الأمطار. وهيدي التوقعات لطالما بتتغير، ونحن كل يوم نطلعكم إن شاء الله على حالة الطقس. صلوا على محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد. منتابع معكم أحبابنا الكرام، ومع فترة الخدمات كمان بذكر برقم الهاتف مجددا لمشاركتكم معنا على الهواء 9707-2747. The number to call is 9707-2747. إذن أحبابنا الكرام نرجع منكرر، يبدو في عنا اتصال. قبل ما نستقبل الاتصال سريعا إن شاء الله برجع بذكر DNS is the Australian dollar exchange rate at the moment is 69.5 US cents. Also, alhamdulillah, there are no major incidents, no breakdowns, no accidents. Alhamdulillah, we wish you a safe trip, inshallah. May Allah protect you and bless you. For the weather for today, as expected in Sydney, inshallah ta'ala, cloudy, very high chance of showers, becoming less likely in the early afternoon. 8 to 20 millimeters of rain expected. Maximum temperature of 22 degrees. At the moment, it's around 18 to 19 degrees. For tomorrow's weather in Sydney, expected to be cloudy with medium chance of showers, most likely in the early morning. The temperature for tomorrow, minimum 13 and maximum of 19 expected, inshallah.

0: سبحانه وتعالى لا يشبه خلقه سبحانه وتعالى منزه عن صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحبابنا الكرام نتابع معكم ومع فترة الخدمات وكمان عذرا عن اتصال على 970-727-477 نتعرف على الأشياء المعروضة أو المطلوبة. ألو
1: السلام عليكم حاج.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، طمنا عنك.
1: والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تمام.
0: الحمد لله بخير ماشي الحال، صرنا فترة ما حكينا معك سبحان الله.
1: لهويتي حاج ما نعمل الحمد لله.
0: أكيد كليتنا مثل ما بيقولوا بالهوى سوا.
1: إذا بديت نضبر مع شغل، إذا حدا عنده شغل درايفنج يعني تشاك درايفر او فان او يعني اي شيء او هندي مان مثلا حدا بده مساعد او شيء يعني يعني مطلوب شغل.
0: نعم.
1: واللهم صل على سيدنا محمد. في عندي تو اس كي حج 125 لتر و 21 لتر، يعني واحد صغير واحد كبير شوي. الكبير حقه هو جديد $60، بدي حقه $30 على $25، الثاني صغير $20، يعني excellent condition يعني جدد بني مستعملين.
0: نعم اوكي ماشي اجداد عفوا يعني. هيك قلت لي غير مستعملين. 21
1: لتر و21 لتر.
0: ماشي طيب ان شاء الله
1: يعني مستعملين يمكن مرة وهن موجودين بالجراج ما مستعملون يعني بدي شيلهم.
0: نعم.
1: وفي عندي قنينة غاز كمان للباربيكيو حاج. مليانة هي كمان، هي جديدة حق $100 يعني إذا تشتريها مع القنينة مع الغاز اللي فيها حق $100. هي 8 كيلو ونص، بدي حق $50.
0: أيوة
1: يعني أنا على أساس بدي ركبها وأعمل يعني أجيب باربيكيو هون على الغاز وما عاد جبت.
0: نعم.
1: وظلت موجودة يعني موجودة كمان بالكراز يعني بدي شيلها.
0: نعم.
1: حدا يعني من أحسن مدل.
0: نعم نعم.
1: هدول موجودين بجورجيا زوال حاج.
0: أيوة.
1: وفي عندي كمان 13 طير حمام، هن حمام للرئيس دولي، فالواحد يفرخهم يعني أو يطيرهم أو $10 الطير دولي.
0: أوكي.
1: موجودين بجورجيا زوال والرقم 0416.
0: أيوة.
1: 50
0: 4. Okay, then 0416-50884.
1: نعم الله يجزيك الخير. شكرا لك حاج.
0: آمين وإياكم حبيبي على راس.
1: مقطع من مدينة رسول الله إذا تريد.
0: أيوة.
1: إذا أستفيد.
0: أكيد أكيد إن شاء الله.
1: الله يحفظك. شكرا لك.
0: تكرم عينك. مع ألف سلامة حبيبي. وعليكم السلام الله. ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم. كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام. على 9707-2747 عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-477-9707-2747 وكمان إن شاء الله تعالى نسمع مقطع من أنشودة مدينة رسول الله لطلبها الأخ الكريم ومنرجع لكم ومع اتصالاتكم وفي بعض الرسائل على الواتساب. طيب قبل ما نطلع على مقطع للإنشودي حأذكر بس في وصلنا رسالة كمان أخت عم تقول بدها إذا حد عنده دجاج للبيع، دجاج ببيضه بدها 5، إذا حد عنده دجاج للبيع يكون ببيضه كما ذكر والرقم لتفاصيل أكثر 0477-771-394 0477-771-394-0477-771-394.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد. نسأل الله تعالى يرزقنا زيارته وشفاعته ورؤيته في المنام على صورته الحقيقية، اللهم آمين يا أرحم الراحمين. منتابع أحبابنا الكرام، كمان معروض للإيجار غرفة ولكن خاصة للأخوات، يعني إذن غرفة خاصة للأخوات معروضة للإيجار بمنطقة ياجونا، $290 بالأسبوع ومفروشة، شيرد أكوموديشن، يعني هي ضمن بيت. هلأ قرأنا بالأخير أنه هي بضمن بيت مفروش، فيلي بيهمه الأمر من الأخوات يعني بدها تكون عم تشتغل مثل ما ورد كأنه، وهالغرفة موجودة بيجونا ضمن بيت $290 بالأسبوع. تفاصيل أكثر من خلال الرقم 0451 777 070 0451 777 070. بنرجع منكرر. So dear listeners, as we received this message through WhatsApp, there is one room available for ladies for rent in Yaguna. It's a fully furnished home, shared accommodation in Yaguna, $290 per week for a working adult, as I mentioned, and the phone number is 0451 777 070. 0451 777 070.

كمان أحبابنا الكرام، كان وردنا يوم أمس في توبيدروم يونت هاوزين كوميشن معروضة للتبديل بمنطقة ساوث غرينفيل. هي طابق أول فيها بالكوني كبير ومطل والخزين كبار كمان بالغرفتين وكمان الأي سي، المكيف جديد والبناية جديدة عمرها سنتين، فاليونت بشكل بحالة جيدة جدا كما ورد. في حوالي 15 درجة، فالأخت لدواعي صحية بدها تنتقل لمكان يكون أرضي مثل فيلا هاوس أو يونت أرضي، أو إذا كان بناية عالية ومع مصعد بيمشي الحال مع الليفت الأسانسير. فمن ساوث غرينفيل بدها تنتقل على منطقة باراماتا وما يعني وما حولها، باراماتا وضواحيها. اللي بهمه الأمر رقم 0402-251014. حرجع كرير. So the assistant assistant mentioned yesterday she has a two-bedroom unit housing commission for exchange. It's a two years old building. It's still like new, as she mentioned. Big balcony, nice view, as she mentioned. New AC, gas cooking, car park plus extra space, extra parking space. Big wardrobes in both rooms, 15 steps, and for some health reasons she would like to exchange to a ground floor unit or a townhouse or a villa house, for example, and maybe a high-rise building with a lift from South Granville to Parramatta area, Parramatta and the surrounding suburbs, as she mentioned. And the phone number is 0402-251014. 0402-251014.

0: 59 دقيقة وقربت للعشرة وموعدنا مع عرضة لأبرز الأخبار من إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. من حي الجميع، كأنه في حد اتصل ولكن الوقت متأخر، بدنا ننتقل للأخبار. تحياتنا للجميع، ما تنسونا من دعواتكم والدعوات بتفريج كروبات إخواننا في سائر قطار الدنيا. حفظنا الله وإياكم وشفى الله مرضانا، على أمل الملتقى. دمتم بحفظ الله ورعايته.
1: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو.
2: تحية لكم أعزائي المتابعين، ومن استديوهاتنا نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

تصدر الخرف أسباب الوفاة في أستراليا للمرة الأولى عام 2024 متجاوزا مرض القلب. وتوقع دراسة دولية ارتفاع الإصابات الجديدة عالميا من 11 مليون و400 ألف حالة سنويا في عام 2023 إلى 24 مليون و700 ألف حالة بحلول 2050، مع معدلات أعلى بين النساء وسكان البلدان الأقل دخلا. وحذر الباحثون من ضغوط متزايدة على الأسر والأنظمة الصحية، داعين إلى الاستثمار في الوقاية وتقليص عوامل الخطر وتحسين التشخيص المبكر والرعاية وتعزيز جميع البيانات لتخطيط الخدمات، خصوصا في الدول ذات الموارد المحدودة وضمان وصول المرضى إلى العلاج. دعا أطباء في أستراليا الحكومة الفيدرالية إلى وقف الموافقة على مشاريع الغاز الجديدة ووضع خطة لاستبدال أجهزته تدريجيا ببدائل كهربائية. وأشار تقرير منظمة أطباء من أجل البيئة إلى ارتباط الطهي بالغاز بالربو، كما وتشير التقديرات إلى أنه قد يكون مسؤولا عن 12.3% من حالاته لدى الأطفال، مع التحذير من تعرض عاملي المطاعم للملوثات خصوصا مع سوء التهوية. هذا وأوصى خبراء بجدول زمني للتحول ومساعدات مالية للأسر محدودة الدخل والمستأجرين لاستبدال الأجهزة وفصل المنازل عن الشبكة ودعم الشركات أثناء الانتقال إلى الطاقة النظيفة. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 19 إسرائيليا آخرين بانفجار في الجليل الأعلى، 3 منهم بحالة خطرة، وقد نقل المصابون إلى المستشفيات، فيما ربطت تحقيقات أولية الحادثة بجسم متفجر لمسه تلميذ دون حسم طبيعة الجسم حتى الآن. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه يتعامل مع تهديد بطائرات مسيرة وصواريخ من نوع كروز، ولم يعلن تفاصيل عن الأهداف أو نتائج الاعتراض، فيما استمر تعليق العمل التشغيلي بمطار الملك خالد بالرياض للتحقق من سلامة مرافقه بعد الهجمات الأخيرة. اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي روسيا بانتهاك هدنة الطاقة التي أعلنها دونالد ترامب، وطالب واشنطن بضمان الالتزام بها، وقال إن كييف تنتظر تفاصيل الاتفاق، فيما امتنع الكرملين عن تأكيد سريانه، مؤكدا استمرار الاتصالات ورغبة موسكو في سلام طويل الأمد. أخيرا، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة باتجاه بحر اليابان، وعقدت سول اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي. وعزز الجيش الكوري الجنوبي المراقبة وحالة التأهب تحسبا لإطلاقات إضافية، فيما قال طوكيو إنها رصدت صاروخين على الأقل سقطا خارج منطقتها الاقتصادية الخالصة. من الإذاعة الإسلامية وفيناكم بهذه الأخبار، شكرا على المتابعة.

0: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، شهادة من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعظري جواظ، سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار، عارف بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أناسا وصفهم بهذه الصفات. الصفة الأولى أن يكون المرء جعظريا، وهو الجموع المنوع، أي الذي يحرص على جمع المال بنية فاسدة، وهي أن يكون جمعه للمال حبا بالمال من حيث ذاته، ليتوصل لإشباع شهواته المحرمة، وليفخر ويتكبر على عباد الله. ليس يجمع المال من طريق الحلال ليصرفه فيما أحل الله، لأن الذي يجمع المال ليصرفه بالحلال لا ليفخر به على الناس، ولا ليبطر به بطرا، ولا ليتوصل به إلى الشهوات المحرمة، فإن ذلك ليس بمذموم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذم المال ذما مطلقا، ولا مدح المال مدحا مطلقا، فالمال منه ما يذم ومنه ما يمدح. فالمال المذموم هو المال الذي يجمعه المرء من حرام لا يبالي من حلال أخذه أم من حرام، أو يجمع المال ليقضي به شهواته المحرمة، أي ليشبع نفسه من شهواته المحرمة، أو ليفخر به على الناس، أو ليتكبر، فهذا هو المال المذموم. وأما المال الذي يجمعه المرء المسلم من حلال بنية أن يستر به نفسه وينفع به نفسه أو غيره، أو ينفقه على أولاده وعلى أبويه وغيرهما من أقاربه بغير نية التوصل إلى الفخر والتكبر على الناس، فإن ذلك المال ليس بمذموم. ودليلنا على ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن حبان بالإسناد الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والمال الصالح يا أحبابنا هو المال الذي يجمعه المرء ويكتسبه بطريق الحلال. وأما الرجل الصالح فهو الإنسان المؤمن الذي يقوم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، يعرف ما افترض الله عليه ويؤديه، ويعرف ما حرم الله عليه ويجتنبه، يصلي كما أمره الله، ويصوم كما أمره الله، ويزكي كما أمره الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة الفروض التي افترضها الله على عباده. وذلك شأن من مدحهم الله تعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة محمد يا أحبابنا هم أفضل أمم الأنبياء، حتى إن الله تبارك وتعالى وصف هذه الأمة المحمدية بأن من شأنهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كان فيما مضى من الزمان أناس محققون لهذه الصفة،
وأما اليوم فقد قلوا. مع ذلك لا تخلو الأمة منهم، لأن الله تبارك وتعالى وصفهم بذلك. وقد روى ابن حبان أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالمسلم الذي لم تتحقق له هذه الصفات الأربعة لا يكون كاملا في الدين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، فيه ذم لمن همه جمع المال لا يبالي إن جمعه من حلال أو حرام، ويبخل عن دفع المال فيما أمر الله تعالى بالإنفاق فيه. وأما الجواظ فهو الرجل المستكبر، فإذا جمع مع صفة الجعذري أن يكون جواظا فقد ارتفع في الشر والفساد. ثم إن زاد على ذلك أن يكون سخابا بالأسواق، أي أنه من شدة حرصه على المال يكثر الكلام في سبيل جمع المال، وأن يكون جيفة بالليل، أي يستغرق ليله بالنوم ولا يهتم بأن يكتسب في ليله من الصلوات، وأن يكون حمارا بالنهار، أي أن همه التفنن بالأكل والإكثار من الملذات، وينشغل بذلك عن القيام بما افترضه الله تبارك وتعالى عليه. ثم إذا انضاف إلى ذلك الوصف الأخير، وهو أن يكون عارفا بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة، فقد تزايد شره. فمن هنا يا أحبابنا يعلم أن من آتاه الله تعالى المال وكان عارفا بطرق جمع المال وهو جاهل بأمور الدين، أي بما افترض الله عليه معرفته من علم الدين، فهو من شر خلق الله. ثم لا سبيل إلى أداء ما افترض الله واجتناب ما حرم الله إلا بمعرفة العلم الضروري من علم الدين، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة لم يغفلوا بيان هذه الأشياء، فليتق الله امرؤ آمن بالآخرة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يقوينا على طاعته، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ابتغاء وجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي حضر لأمه عند وضعه جماعة من الحور الحسان الذي ساد في المهد على الغلمان. ومع أحلى الأناشيد نبدأ هذا اللقاء. وفي هذا اليوم نفتح معكم نافذة تطل على العلم والقيم ونغرس في النفوس بذور الأمل. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج نبع المعرفة الذي نسعى من خلاله إلى أن نجعل كل لحظة فائدة، وكل كلمة رسالة، وكل بداية خطوة إلى التميز. لقاء يملأ القلوب بالفائدة والبهجة بإذن الله. صباح التفاؤل والأمل، صباح الخير والبركة لكل من يتابعنا عبر الموجة 92.1 FM وأيضاً عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. أذكركم بالإخلاص في النية والقول والعمل. أذكر كل مستمعين الكرام وأيضاً من يتابعنا عبر الواتساب ويتواصل معنا على الرقم 0410-830-930. هذه الأنشودة أقدمها لكل من ينتظر برنامج نبع المعرفة معي أنا هنادي.
1: يا ناس عبالو يا
0: تحية لك يا أخت روعة
1: نطر شي رحل.
0: أيضا الحجة خديجة بارك الله فيك،
1: بركي لها كل حمام.
0: اليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر أكتوبر تشرين الأول للعام 2026، واليوم هو الثاني من شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1448. حلو.

بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم وماذا جهزنا لكم لتستمعوا إليه وتستفيدوا منه، سنحدثكم اليوم عن سيرة أم المؤمنين، سيرة السيدة خديجة رضي الله عنها.

بالزاوية الصحية مستمعينا الكرام، سيكون لنا لقاء عبر الهاتف مع الدكتورة عاتكة بلاسم، والموضوع هو مهم جدا، والحديث سيدور حول زنار النار أو ما يعرف بشينجلز. كثير من الناس يصابون بهذا المرض زنار النار، أو يقال له الحزام الناري، بالإنجليزي بيقولوا له شينجلز. شو هي أعراضه؟ شو الفرق بينه وبين حساسية تانية اللي تصيب الجلد؟ كيف الوقاية منه؟ كيف علاجه؟ وأيضا أمور أو أسئلة طرحناها على الدكتورة عاتكة، إن شاء الله ستستفيدوا من هذه المقابلة.

0: أيضا سننقل إليكم بعض الفوائد الصحية وهمسة محب، هذا ما سننقله إليكم. ما أجمل أن نقبل على العلم في زمن كثر فيه الجهل.
1: من حب وحب أصحابه، ولو
0: ما أجمل أن نخلص لله القول والعمل في زمن كثر فيه الرياء والمن.

أيضاً زاوية ترفيهية سترافقنا في هذا اللقاء. أتمنى أن تبقوا معنا وتستمعوا إلينا، ولا تنسوا أن تكثروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خلال استماعكم إلينا أو خلال عملكم أينما كنتم. يمكن أن تحركوا ألسنتكم بذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

إن المرأة المؤمنة التقية العفيفة العابدة الزاهدة تكون سبباً في سعادة أسرتها ومجتمعها، وقد قدم الإسلام نماذج مشرقة من النساء المؤمنات اللواتي كان لهن دور عظيم في نصرة الدين، ومن أبرز هؤلاء النساء أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، وأول زوجاته ورفيقة دربه في بداية الدعوة الإسلامية.

جميل أن نتحدث عن الأخلاق الفاضلة، ورائع أن نكتب عن المثل وعظيم السجايا، أن نقرأ عن الحلم والأناة، أو نتحدث عن الجود والسخاء، ونصف الصدق والسماحة، ونعجب من كرم الكريم وشهامة الشهم. كل ذلك عظيم، ولكن إن كان هذا كله في شخص واحد، فكم ستحمل النفوس والقلوب لهذا المخلوق من الإجلال والاحترام والمحبة. نتحدث عن أم المؤمنين السيدة خديجة القرشية الأسدية رضي الله عنها. نسبها رضي الله عنها هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن مدركة بن مضر بن نزار بن عدنان، وأمها فاطمة بنت زائدة، حيث يصل نسبها إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. أما بالنسبة لولادتها فقد ولدت رضي الله عنها قبل الهجرة ب68 عاما في بيت من بيوت العز والشرف والحسب والنسب.

0: النار تطيب.
1: كانت السيدة خديجة تمتاز بحدة الذكاء والعفة، أي ترك الشهوات والكف عما لا يحل، والطهارة وهي النقاء من النجاسة والدنس والبراءة من العيوب، كما اتصفت رضي الله عنها برجاحة العقل أي اكتماله، واتزان الفكر أي اعتداله، لذلك لقبها قومها بالطاهرة، وكانت رضي الله عنها ذات خلق كريم. وسيلة

0: تنتسب.
1: زواجها رضي الله عنها. عندما شبت السيدة خديجة تقدم لخطبتها عدد كبير من فتيان قريش، فتزوجت عتيق بن عائذ بن مخزوم، وبعد وفاته تزوجت أبا هالة بن زرارة وتوفي عنها، وبعد ذلك رفضت كل من يتقدم لخطبتها والزواج منها، وعاشت لترعى ابنتيها هالة وهندة ولتهتم وترعى شؤون تجارتها.

وملؤها الأدب. اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت التجارة هي مفتاح اللقاء الأول بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. بعثت خديجة في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدير لها شؤون تجارتها، لما سمعت عنه صلى الله عليه وسلم من أخبار صدقه وأمانته ومرؤته وعفته منذ طفولته صلى الله عليه وسلم. لقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها في ذلك الوقت في سن 40 من العمر، شامخة أبية وذات جمال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في سن 25، يعرفه الجميع بصفتيه اللتين كان يدعى بهما الصادق الأمين.

0: وتم اللقاء بينهما بإذن الله، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجارتها ومالها إلى الشام، ووعدته أن تعطيه ضعف ما كانت تعطي غيره ممن استأجرتهم قبله. وكانت السيدة خديجة كل يوم تترقب الطريق من دارها في لهفة وقلق عليه صلى الله عليه وسلم من قطاع الطريق أثناء الرحلة، لأنها لم تكن تعلم أنه محروس برعاية الله، ولاح بالأفق محمد صلى الله عليه وسلم بين الرجال، وبدأ قلبها يخفق، وبدأت القافلة تدنو رويدا رويدا، ويزداد خفقان قلبها رضي الله عنها، حتى اقتنعت أنها لم تكن تنتظر تجارتها وربحها، بل كانت تنتظر أجمل شاب الصادق الأمين محمداً عليه الصلاة والسلام.
1: حب

محبوبين. بعد ذلك أرسلت خديجة من يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، وكانت حصيلة هذا الزواج الميمون أن رزقهما الله سبحانه البنين والبنات، فقد ولدت له رضي الله عنها كلا من القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم، وقد ذاقا في تلك الفترة لوعة الثكل في الولدين العزيزين القاسم وعبد الله، فقد كانا الزوجين الصابرين لأنهما كانا يعلمان أن ولديهما ما كان

زوجها فيما يقدم عليه على صواب وحق، فهي تعرف يقيناً من هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتدرك من هو الصادق الأمين، وكانت رضي الله عنها تشد أزره وتساعده ما استطاعت بقوة وحزم وحكمة، وترعاه وتسهر على راحته بإخلاص ووفاء، فكان إذا تغيب طويلاً في الغار تنطلق على الفور مسرعة كي تتفقد حاله وتطمئن عليه، وإذا ما عاد بعد غياب كانت تلقاه بفيض من الحب وتغمره بسيل من العطف والحنان والمودة.

0: ويجيء أجمل حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياة خديجة رضي الله عنها، وفي حياة قريش، وفي حياة الإنسانية جمعاء. لقد تلقى محمد صلى الله عليه وسلم رسالة الوحي الإلهي:
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: عاد إلى بيته يتصبب عرقا وهو يقول: زملوني زملوني، أي غطوني، لأنه شعر بالبرد. فما كان من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلا أن آزرته وواسته وفرجت عنه واحتملت دونه، وكانت له سكنا وسكينة، ونزلت كلماتها رضي الله عنها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشهد. وانطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وقصت عليه ما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، أي هذا جبريل عليه السلام، وإنه، أي محمد، لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. وبدأت الحياة الكادحة في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الحق، فكانت رضي الله عنها السكن الذي يأوي إليه سيد البشرية عليه الصلاة والسلام. وقد نذرت رضي الله عنها نفسها ومالها وراحتها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لقد كانت السيدة خديجة رضي الله عنها أول المسلمات والمسلمين على السواء رجالاً ونساء، فأدهشت الناس في الجاهلية بحكمتها وأدبها وطهرها وإبائها، وها هي تدهشهم أكثر في إسلامها، وبلغت منزلة سامية عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وبدأت الدعوة تنتشر رويداً رويداً، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر على إيذاء الكفار له، وقد قاطع الكفار المسلمين فما كانوا يبيعونهم ولا يشترون منهم، وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها قد فتحت أبواب مخازنها وراحت تنفق على الجميع من آمن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنفقت آخر درهم لها في سبيل الله عز وجل.

ومن كراماتها عليه صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج امرأة قبلها، ولم يتزوج عليها قط، ولا تسر إلى أن قضت نحبها، فوجد أي حزن لفقدها، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا مع كامل الصبر والتسليم لله رب العالمين، حتى سمي ذلك العام بعام الحزن.

مصطفى البشرى. عاشت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 سنة، ولم تلبث كثيرا حتى أوهن المرض جسدها الطاهر، وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنوات. واشتد المرض عليها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعاها ويقوم على خدمتها ويؤنس وحشتها. وفي شهر رمضان المبارك أسلمت السيدة خديجة رضي الله عنها الروح إلى بارئها تبارك وتعالى، وحولها زوج حبيب وبنات تفيض عيونهن بالعبرات. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم دفنها بنفسه، فنزل إلى قبرها وسوى التراب في قبرها بيديه الشريفتين، وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة. حشرنا الله مع أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها في جنات النعيم، آمين. ففي

ما أجمل أن نقبل على العلم في زمن كثر فيه الجهل، ما أجمل أن نخلص لله القول والعمل في زمن كثر فيه الرياء والمن، ما أجمل أن نزرع الخير ليوم لا ينفع فيه إلا الخير في زمن انشغل فيه كثيرون ببناء قصورهم الزائلة فقط. ما أجمل أن نتقي الله في السر والعلن، ما أجمل أن نتقي الله في السر والعلن في زمن كثر فيه المجاهرون بالمعاصي. ما أجمل أن نساعد أهل الضرورات والحاجات طلبا لرضا الله في زمن كثر فيه الذين يقولون نفسي نفسي. وبشائر جاءت كماء المزن للعطشان وهواتف نطقت بما السعد. نعم، هو جميل أن نساعد أهل الضرورات والحاجات طلبا لرضا الله. ما أجمل أن نشغل وقتنا بالنافع والمفيد في زمن كثرت فيه التسالي والملهيات التي يذهب معها العمر سدى. ما أجمل أن نتخير الأصدقاء الناصحين في زمن كثر فيه قرناء السوء الذين يزينون الفساد ويرغبون فيه. كل الملائكة هللت لقدومه، يا مرحبا بهدية الديان. ما أجمل أن نشغل وقتنا بالنافع المفيد في زمن كثرت فيه التسالي والملهيات التي يذهب معها العمر سدى.

ما أجمل أن نعيش ملتزمين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة حياتنا في زمن صار فيه للجنون فنون.

أذكركم أن باستماعنا ومتابعة الاستماع إلينا مستمعينا الكرام لتتعرفوا على الحزام الناري أو زنار النار أو شينجلز، ما هي أعراضه، كيف يظهر على الجلد، ما الفرق بينه وبين حساسية الجلد أو التهابات في الجلد ونحو ذلك، كيف العلاج منه، وأين يأتي هذا الزنار في الجسم. هذا كله ستجيب عليه الدكتورة عاتكة بلاسم إن شاء الله بعد أخبار الساعة 11. وذلك ضمن الفترة الصحية، ساعة كم ساعة أو بالأحرى يعني إذا انقطعت الكهرباء كم ساعة يبقى الطعام في الثلاجة بدون أي تغيير فيه، يعني هل هو يبقى سالما لتناوله؟ خبيرتان في سلامة الغذاء تقولان الشم والتذوق لا يكشفان الفساد والزمن ودرجة الحرارة، فماذا أو ما هي الإرشادات والنصائح التي توجهها خبراء في هذا المجال بالنسبة للطعام إذا انقطعت الكهرباء أو مثلا انتزع البراد لساعات لكن احنا ما شعرنا ما حسينا بهالشي، فهل أكل يلي بالبراد أو بالتلاجة قديش بيبقى يعني سالم، يعني قديش بيبقى ما بيصيبه تلف؟ حسب هذا التقرير حين تنقطع الكهرباء يبدأ العد التنازلي لكل ما في الثلاجة والفريزة، سواء كان السبب يعني انقطاع الكهرباء أو مشكلة في البراد نفسه، يقع كثيرون في حيرة هل ما زال الطعام صالحا أم ينبغي رميه؟ والجواب كما يؤكد الخبراء لا يكمن في اختبار الشم فقط، يعني ما فيكم بس تعتمدوا على شم الأكل إذا كانت ريحته منها حلوة إنه معناها انتزع، لا. يستعرض تقرير نشر أن المدة التي يبقى فيها الطعام آمناً وعلامات التخلص منه وخطوات بسيطة لإنقاذ المواد القابلة للتلف تقريباً مثل ما قالت دكتورة مختصة في هذا المجال، أن الثلاجة المغلقة تحفظ برودة الطعام نحو 4 ساعات، هذا يعني البراد. أما الفريزة يعني إذا كانت ممتلئة بالطعام اللي بتجمد الأكل، إذا بقيت بدرجة حرارة درجة حرارتها نحو 48 ساعة أو 24 ساعة إن كان نصف ممتلئ، يعني هون في فرق بين إذا كانت ممتلئة الفريزة أو نصف ممتلئة بشرط إبقاء الباب مغلق، يعني ما كل شوي نجي نفتح الباب، هذا بيؤدي لانخفاض درجة حرارة الفريزة. إذن الفريزة بتحافظ على درجة حرارتها 48 ساعة إذا كانت ممتلئة و 24 ساعة إذا كانت نص ممتلئة، بشرط أنه ما نفتح البراد، ما نفتح باب الفريزة. أيضا بالنسبة لهذا الموضوع مستمعينا الكرام، الخطوة المهمة هو إبقاء الباب البراد أو الفريزة مغلقين قدر الإمكان، كل فتحة تخرج الهواء البارد وتسرع من ارتفاع الحرارة داخل البراد، فانتبه ما تفتح البراد أنه بس نظرة سريعة حتى تحافظ على درجة الحرارة، خلي البراد مغلق. قد يغريك الاعتماد على الحواس، لكن الخبير في هذا المجال يقول أنه لا يمكن الجزم بسلامة الطعام بالنظر أو الشم أو التذوق، فقد يحمل هذا الطعام كائنات دقيقة مسببة للأمراض دون أن تظهر عليه علامات فساد، وتحذر من تذوق طعام مشكوك فيه لتقرير صلاحيته. ما تدوق طعام شاكك فيه أنه هو منزوع، ما تاكله يعني لو بس لقمة واحدة قد تسبب لك أذى. والمعيار الوحيد الموثوق هو الوقت، فبعد أن ترتفع حرارة الثلاجة إلى حرارة الغرفة يقصر هنا الوقت، فانتبه يعني إذا صارت حرارة البراد مثل حرارة الغرفة هون انتبهوا للأكل،
فالأطعمة القابلة للتلف مثل الحليب، الجبنة، اللحم، الدواجن، المأكولات البحرية وبقايا الطعام لا ينبغي تركها بحرارة الغرفة أكثر من ساعتين، وإلا ينبغي التخلص منها. يعني إذا كان في عندك أكل بالبراد وصارت حرارة البراد بحرارة الغرفة وأكثر من ساعتين، انتبه هون قد تكون انتزع الأكل، خاصة إذا كان حليب أو جبنة أو لحم أو دجاج أو سمك. إذا رجعت الكهرباء أو تصبت البراد بسرعة، هون بتعمل شو بتعمل؟ بتقيس درجة حرارة البراد. إذا كانت تقريبا درجة حرارة البراد الداخلية 4 درجات مئوية، هون فيك ترجع تحط الأكل بالبراد وترجع تستعمله.

0: ينصح أيضا بتجميد ما لا تحتاجه فورا للأكل يعني كالحليب واللحوم الطازجة وتجميد الأطعمة المجمدة معا لتبقى باردة أكثر. يعني فيك تحط الحليب واللحوم الطازجة مع الأطعمة المجمدة لحتى تبقى باردة، لأنه هذا يعني بيأثر، بيكون الجو بعده بارد تحت درجة حرارة 4 درجة مئوية. إذا شكيت إنه الأكل انتزع ما تاكله، ما تاكل الأكل إذا شكيت هو منزوع، لأنه قد يسبب لك التسمم الغذائي. سنتوقف لفاصل إخباري مستمعينا الكرام، ثم نعود إليكم لنتابع هذا اللقاء المباشر على الهواء.
1: National Radio News.
2: Good morning, I'm Laura Devoy. A wild storm has caused widespread damage in Alice Springs. Rain and wind gusts of up to 100 kilometres per hour hit the city on Monday afternoon, bringing down fences, trees and roofs. Thousands of homes were left without power, with reinforcements brought in from Darwin, Catherine and Tennant Creek to help fix the damage and restore supply. The Power and Water Corporation says restoration efforts are expected to continue for several days. The federal government is urging people not to live stream the execution of an American convicted murderer if it goes ahead. Nidal Hassan, who fatally shot 13 soldiers at a military base in 2009, is scheduled to face a firing squad in December. Defence Secretary Pete Hegseth